گر مجرو که تپارس کر من محروم نکر شما چا گر مجرو که تپارس کر

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

with that.

ava zalmey babet el gel magayney be vaqtey be suzey be qarar

قزياري قزياري تنجارك توبخ مابا وورن رش دا ازماني مدى بلافانا من تقربا شكرك خودنا با كاغذ جشنا خدم نتقري دابا ومن خليا بير آنين نشروتي من اشجابي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

كسي كي دكو كرو لاوكو وو دردي عشق وين كي دردي كي قرأنا بس بذلي كي مالا بابي من ربنا خذي ورو هرم بكشا دي تورشوكي حوباري.

0: نزلوا القمر اللي بالسما كان عالارض شو منزلوا
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي لا بتتدلعي رنجك.

دوزا خلقه ما لفيدك بونات اشتيا هريقو جما في وانا اف كهربان نان زحمتي كما ظن شي دبالي بفين وإرادة يا خورت بي قمان وبهي فيا ما ظن يعني وي خلقه ما بجهن أو تشتيقو دخوازن راسته صالين زحمتي بربون ليتمي أمدوي باوري دانا وي خوشيب سر مدى بي نيزيك ندور صباحا وبخير باقو هدارين آرتا جارك دن واللوكيدة كيبن هندري مالي لسريان لكار واللوكيدة كيبن صباحو دمي وتفدا خوش باقو

0: تشتي باش خلكي مالي فيديك خدي لهف دردي كافن براستي وك كسكي جباجاري عمودي ابن ابي علي الوكي اوي دريا ويرا وك صرف الباجاري قامش لو دو كاريبو ولو حيا جمهكي حياني ما هو نيفكي بكف اللي ناجبو بيدا كرنا بارين نه ودابي كرنا نان شخدو فرنا شغلي غيرك ايرو ناني الي بيج هيجا خلكي الباجاري عمودي دبيجن لباجاري قامش لو جيهن انبيا كي دي شوبينن جو يعني و او برسكري كاتبه تشار سركرن لهيفيا نوتشي كيج باجاري حسكي ناجي كريزا نان كريزا كما زنبولو حركة ستيدا اشتغلي براستي وحركة ستيدا آخبين لي آحري باش شارة سربو جامدي كهرباجي قطبو
1: بدايات الخريب ودلدا
0: بايزي عجيب راكر نشفا چوي يا درباس بوي خلقش ولو بي كهربابون لتشتي حري باش اوشاتي تشاكرني ديانا ولو يكسر دو سبه زو بري خدان دفرا صباح الخير و اوجي شارة سركرن دو ولو جهي گو كهربات جيوان بي گمان زانم بشك باش خلقه بي كهربان اللي جيكو كهربات جيوان دو ديسا كهرباهات
1: بيس بي كهرباها ساعت حشتها وقلك باش
0: شرا بي كتبون

0: امجي دخازن كو امتر اوي بخون امتر ناني قالند بخون او كسي كو خقلو دك بيس بدل دورو دد ناني قالند لينا خن بيس بنان تني كابي تش حالي واي او وكيد شي گهداري ما كهون جش مر بيشن دويت نابونا اوي ده نان او كهربا چ زحمتي كو واندرو جان بوره در باس تو بون چ گازنه نوا بو وچت كير وچنت كير هند كارن يكسر تكلي يب مر بكن لسر هجمار 09 02 4 3 4 08
1: جبونا ما ين 09 بين 8 06 4 9 3 مر بيجن بجوج الجموت هوايت.

0: جيهان جي دبيجا ونشا وانا هم خير هاتنا دبيجا اما درن فرنا ازمي اللي اضعتي وانا كام دينا مو شغل عندي واما داد جرندو هناك كريزك افيج الباشاري دبري چه بوش برگو افجي گري داي كهربا گشتية اللي دمع گو افار مدزاني بواي كهربا جي بي هناك يوم دي هاتا راقان دين كهربا جي وي بي دو براستي يعني ولو روجك جدابو پيرا ولو نشاني بايز جي رودا گو ويس بحي ام دبينن عوري و باي و دو ولو ايواري هنيكك ولو خوشبو
1: جو گلكي هنيك گلكي جمدي بو سباتا بجي بخير باجي هم بري كو امرا نزان جتا وف كريزا كوني بيشوي چه دو بري خوتنوية جامش بردنگ دينمو ايدينمو رادسي.

0: دل دانا مايك دنج جمرة هاتية دو بيجا سباها وبخير با ام باي ويس بي از نورا بوم با دو يفاري جيدا ماكو ازراكاتم كهرباتنا يعني ازراكاتم كهرباتنا بو البش مكهربا هاتو بو ودي ساجي قد بو ازرابو مش مكهربا ناديتي دو بيجا ازو كهربا مجعب قردن كرليز
1: دا باش قوت رابو آفات جميدية براد بيك هاتية براستي بلكي جر ايروبي و يعني جنها وحطاني دهرو دن الكوري ارصادي جويد بيجا بلينجر ما هي باش دا كاتي من دا براسي وحفطو عيشته بس بهيولو خيابو يعني هينك ده إيفاريجي للجلك ده فريدن ديانا ده بارانك خورت هات أجر بحصة لازقية قندواري شاميش خو بس بهي أرصادي جوي ولو برشاين فيديو ده بشاف ده خصمه بس بهي ملاد ناري فيضان لجلك جيارابو يا براسي ولو لهيد مشي لشارعه أو سيارانا أنا ما تظالم بيوي بكن شاوا درباسكن إجا أبا نبايس خيرك أبا بايس خيرك درباسكن
0: زبستان خيرك قداري ما تشتهري جرين قوا كون هاش خو هبن لخم قاتب نجبركو جا ايفاري خوال برمو كيف جي طيبتش بوزارو كاشي جاوي دس بالشوبي وزا كمي بكن هاش خو هبن وخو بغطينا

0: شخوا وك ما دخياني كرنا إروج داني صباح دا وك الكوري أرصادي جويد بيجا بلينجر ما هي سي وحفتة إيفارا دات كفا بيستو دودوا حطاني ظهرو جاوي كيمي شالي بشخوا بيقوما بشتي دهرو جا أكيد ويجا بلكي باك كيمي سي وبينجاشي
1: دباكو

0: دل دوکی تانی سرزمان کو برهز علی الو که دست به که برنامه دجی تانی سرزمان کویت که فل کریا کو عمله یانو بده خلکیش بکو او فرناناج خدمت در نکه بن طایبت از بحث باجار عمود یدیکم اول سر هیاما مهکی کاریانو کود بیشه او برپرسیاری هانی گرت سر ملی خو گود از پرایان پیش کش بکم علی عمله یانو اوی بده خود یوان فرنانش بکو نانج خدمت در نکه و هر دم او فرناناش غال بن اونان پیش کشی خلکی بکن
1: شخواه مبری خدای دریه هف بیوین که تو مار کریده کام گوه دار بکن قدرن ارتاب من ریه بریز علی الوکی ج خلکیم باجار عموده یه دماتا باش برو جات بخیر به بریز علی اف کریزانان یا گو چه بویه از میا گو دنان دی چه بویش بو مثلا پری کفنو پرینه دجی و خلکین عموده تبو دستکی علی کار گو اف یک چار سر ببه و ایرو نان لی کهوه ایجا بیتر چش تبه یکی بکه
2: والله روجا بيشني ابو ازمر بلكي مستر يعني سر مواقع فيسبوك وسر صفحات دي انه دراما طاح انما فريكرن افرانا استلام دكيش فرنا استلام دكي وبوين مشكلات يعني شغل تيرج من الاتر كاستما كارناني في روجانه بسكينه ما تواصل ماركر ما بيدرا فرنيكر ما بوكا كمياه وشقيسيه بشكل يومي تقريبا دركت دورا 16 طن 16 طن قيمتي خد كي 40 مليون نه مجوار بو امكار علي كار من ورق في مشكله حل بكن بس شرطه كي مبور هي ونفراج دستي خلكي بقرن هيك
1: بريز علي و قبلها فكرنا و واتفاقا و كنجي دسبي بي يعني نان العمود اللي كبه
2: والله رجع تنشني عم بي حسيان ومتواصل بإدارة فرنير كير وبس وقت دم تشوبو مطاحن دوامي خلاص هو نما كريم رجع تنشني بدن فرنا عمودي وتدي إنجي عطلية إيرو يعني رجع أول بو مجوار آر دي سي رجع أمنان يعني بصد وبس مليون إنه رجع شازدتون مقيمتي نو آدی سه روزه فرنده پیش اول بی بسکنی مجبور امنان دیه سه رو خلاص میشه انشالله پیش دی سام دوم بکن.
1: اوه اولو به هر سه روزه تمیان چهوا یعنی سیستم کوید نهایی یا ویجاری تنه اولو سه
2: روزه. حالا ما او روب رویه یعنی روب رویه بس مگو برا سه رو بین ما جوانیشه ول مشان جنها و سه روزه تمیش کلا موار چنده به کارم نشغله خود دوام بکن.
1: اتفاق او یعنی او بی آوایی چی بو؟
2: اري راست
1: بريز علي هنا كي امزلال بن ويت تعمولات فدل سرهبه
2: نانا ابدا بدون اي مقابله بس خل كارب ناني خوي روجانا بستينين هما حياه مثلا برينه وبريكه من البلد خلاص به
1: والجوري تيكليات او اتفاقات اموار ونفسها كميات نان اي بري بين لي خسته
2: مجوار گو چخیصا کمیا ونا گو مفصصات اینا شازدهی شازده طون بشکل یومی مگو کیم نکن برا عین شازده به و از تکفل دکن من و از بی اشواب مطاحنا رکن بشینیم و ام پرین جوار ایدع بکن شبون کاربن آردی خوی رو جانه استیلام بکن
1: اب حتا کنگی وی ولو بوک اتفاق دنا برا توانده
2: والله يعني مبدئياً ما قوم مهب بمهوني قد يجيك مشكلة البامتنا حياج نبي يعني حياج نبي خده بآمي اللي كارو موارد مشكلة البلد حلبنا
1: مهك حياة مهوني فك يعني خياي جباوان فجي يعني حياة مهوني فكي ويتشارتنا با ويبرتكريك أف بي يعني ويهب
2: يعني أنا ويحبكي مثلا فرينه البلد ويبيتر بي ويبيتر تداول باعتبار مصارف مؤسسات ويبكين مثلا تبديله مثلا فواتير زراعي يعني حياة مشكلة بين خداي بروان إنه محل بكن قبل التايا كارب راجناني خايف شكل يومي بدون تكلفة وبدون مشكلة.
1: ساعات هو خوش ولو فكرك باش جي براستي ودستكي علي كاري.
2: ترى أم مجبور يعني ملتينا مجبور بلدي خانة ما والله مجبور يعني ما تخصن هو مجبور دينين أنا علي كارو مباره إن شاء الله خدي تعالى فيجي سري بدون مشكلة.
1: گلکی سپاس ساعتا تخوش بریز علی
2: گلکی خیره
1: بریز علی الوکش خلکی نعموده زور سپاس ساعت خوش
0: شخواه أبو هف بينا على القلب رز علي ألوكي كوابو خواه مولاتي كباجاري عمودي يراسي جي ساعتا ويخوج و ساعتا هر كسي كود بادستي آلي كاري كود جار بجاران أم بخواه هم وكي هم مولاتيين باجير وكي مولاتي أركي بربرسياران أركي مسؤولان أو بخورات هجنج بكو دبارة خوابكن.

0: مش عمود بري خبدن باجاري حسك بكريزانا لويدك تشاوايا بنوچك هاني خورا دلبرين مسال سر تليفوني بمرايا صباح بخير بعد دلبرين
1: صباح جو بخير با
2: صباح بخير بعد دلبرين في سبه البرانيا دفران برانيا باجاران او كريزانا چارا سر بكا ايرو في سبه روشانان لباجاري حسك تشاوايا
1: أنا نقارن بجن كريزة نان حلوية بيكجار الباجار حسك شفنان فرن نها تنسكران دن يكجار أما بجن كاريوان هادي كيم بوي يعني أو بجن انتاج عبري دردخستن كيم ترى أنا دردخن شو مش مشكلة صدمة ويجي خوياي إنه مرسلة تري نها فكريز هنا بردوام يعني هنا حل نها تيجي كرن او مشكله ويجي مشكله ويجي ابرينها خلق غازنا جيدكن ودي فرما غازنا جيدكن يعني حتى خدي اربان بخوجي غازنا جيدكن فنهال از نهال بجم خدي فرنك خاصم يعني نهاج مر قش وقت شرب بكر جمر قش بياكر بايش اوان دكودي وافكري سوان دكودي يعني
2: تبرين دي
1: بري برسام گو میجیکر برسام میجیکر مگو اف موسسه ام بج حقوق او گو گریدای حکومتی برسام میجیکر مگو حلق دانینی مثلا شامکاش با دانینی یعنی باور دکم که حل هاتی دانین دشته برسبا مدام من گو شامکاش حل ناب مثلا ترایا یعنی گو روزانه دبیجه دبیجه گو ام هرن بریده گو ام برا لجموان دینن و گو پر جمع حاضر تنه لنو افران خاص گو روزانه ام پراج متمدین ناس تنه گو حیا ابنا نی فروتن ام نگارن بام پرانایا ام جوان بستینن دبید راجی از ما که و دبیجه تشکید نیجی گرنگیت تشکید نیجی کرد گو ام روزانه یعنی ام هرن بریده جی برید جی شبه هر کس زانه انو مثلا از میل سره یعنی روزانه درد بینجی شیست حتی ست شخصی جیلی موجوده دوید را ده که وی چاوا روژانه اف خودی فرنه ام مبلغ آمزن وی هر دین دین برید دیخشام کاشده به زحمتی ده هر دو آلیات هیه چخو خلق یعنی او جی بخون نزانن چی بکن براستی بری جی آنا با خووی جی گو یعنی اف و او ربی گو نانی گو بری دهات برن جمعه خلق گودهات المعتمد جمد برن و آنا گیم بوی یعنی چما خلق لما او پرانای جمعان هی بکی روشه که دروجا جمعان ها بودهاتن برن اما آنا پرانی جمعان تنه فل یعنی ده هر دو آلیا جی نما زانن به چی بکن حتی آنا جی حل نها دیدانین
0: دلبرین
1: و اب کریز بردوانا
0: دلبرین خوازم بهتر تجمر زلال بکی ایمال باجار دوری فرنی نانی آلی ای گدری معتمده رده هاتن دان هاتن گرتن و دعوه مطاحنا دعوه پرین نه دکر الباجاری حسی که کریز چو بو اجبر چه تبری خدایی فرنا خاص اجبر چه رو ببک
1: آنا بخواد دو از شوم لفرنا عام جی از بخواد چار فرنا عام لباجاری حسی که هی و در دوری سی فرنا خاص هنا لفرنا عام جی دو جمر گوتن گو وای جی سبه ها ده فرنا قوم سکنان دی ساعت یازده گو ما نه دست به کاری خو کریه چما گو حتا گو ما فرد دایی هف گو حتا ما اروان جمر ها دیه يعني كريزة وان عيني يكي يعني إيه خاص جي وإيه عام جي
0: بس نتخص الزلال بكما
1: ترينا بلي يعني عيني كريزة يعني
0: بلي دلبرين جبرتش كي ماسي كتين عندي يعني مادام وابرتين دانو سكنان دن لباجاري حسكي چين أبوي
1: لفي درا خلق يعني إيه خودي فرنا بخوا دبيجيكو حتى يبتري إيه قو إيه نوج مرني أم درن دریا صرافینا به دریا خلق نیدنی به تجار ما تجار گو ام پرنا افرنی خاص دبیجه ام هنک پره دینن ام بی اروان خود کنو ام کاری خود بی بردوام بکن بکی اف سبب اینو نهاتی سکنان دن اما فرنه خاص نحمو کار دکن که فرنه نی هنه دسکنن روژانه دسکنن افرنه آنا جمی سکنیم گو بری دروژه اسکنیم كو فرنيني هني بس عم عام نسكني او قصده منه سرع فرني عام بيقو شار حبن عبارة عن نسكني يكجار يعني بكي شل ساعتي هاتي سكن عندن اما بردوام
0: ربطاء اي خاص بچي
1: بچار حزاراية
0: بوهاتر نبو بشتي افكريز چه بو مثلا بوهاتر نبو كيمتر كيماسي لباجاري حسا كيدنان در كد البرين
1: حتى انا كريزا وين شيء نبوي يعني خرجي دقو درن دكرجي قو كري إنه جماعة النبن درن سياحي دكرن أو ناني قالن دكرن يعني أو كريزا أو بيه مزن دباجاري حسك شيء نبوي نو كي ديرك وان كان عم بيجن با لديرك مثلا فرني فرناك هات سكن عندني يكجار فرناك عام فكريزك مزن الجويد تشي بوك باك عمودي عمودي جي هات سكن عندن كريزك تتشيبو أما باجاري حسكي حتى أنا نأتي تشينبو قام شوش عيني كريزا مثل تتشيبو بس باجاري حسكي أم بيجن باوردكم قولو بردوان ب أوي كريزك تتشيبو بي يعني باورناكم كأوجي وك بردوان يا ويش
2: أها دل بري مني بقوتا أول مرة في حياتي كو حسكي ناش بهتو باجاران وش باجاري دي تر روش عينان باشترا بايت تبجي قولو ما وي كريز الويجي تشيبو
1: هبي أول كاب سبب اوي انه فرنيوي خاص فرن مثلا سي اس باردكم سي ود سيويك سيود فرني خاص انا الباجار
0: دلبرين
1: ابي فرني عام بك اف اف نفس انه نهش دي كريز بياب يعني
0: اف اف اف فرني خاص ربطان عن الجمعه مش قيسي
1: بشار حزاري
0: او جي نفسها اي سياحي يا تشوا
1: ناس سياحي بششات فروتن
0: سياحي بششا وخاص بشارة وأبي أبي أبي عام بتقيسينه
1: تسعيره وان عيني يك دلتا تسعيره عام وإيه خاص يك تسعيره وان
0: أها نفسه هذا أبتما عامة وتما خاصة عام دريا معتمدة أرتيدا
1: نا أب عامة بيا أمبيجن وغريداي إداري مباشر يعني أمبيجن غريداي حكومتي أما الأبي خاص أبي أشخاص الملكي وان الرخصة سندنا في كاردكن وان دعمي بمازوتي وبأرفان حياقو دفروشن بفيز تسعيري طبعا بوان فيدتك يعني أو أبي اعتبارت منه خاص شما إيه ملكي شخصك إياه نملكي إدارك يعني
0: مالي خوش زلال بو قالك سباس جبوتا وتفلي بوناتان وشاقاني مدل برين موسى وش حساكي مرض
2: ساعتها خوش
1: ساعتها وش خوش

0: من طونك طونك وصدق يعني هزار ربطها هزار ودصاد ربطك بس تفجري يعني أو هرسة فرنا وهكر شار فرنا جبن النكار مباجر تني بغطينن يعني كنا فرنا عام بي يا آلي بي شاردة بازدا طون آر تشيكي وسيزدا شاردة هزار ربطة نان يوميا تشيكي زحمتها وقال كي زحمت بي
1: أفرا وشو بمين حتى كنجي
0: والله ما مستحطن هام بخش علمي منينة آتت بني كإدارة أم محاولاتي خدكن بحمو ريا بحمو جهة أم إنه أم حلكي ببين أم دباركي بكن لما للأسف حتى نهاب خدت بريار وتبر صفش مرة نهاتي أم خوش النظام
1: نهاري وبريار فرنا ديري كي وقت پري سوري بيخ دولار وبيخ پري نه وبي آرد بكره ويد بازدتون آرد خسارة ويقلق زيدة بك
0: بلي ما مستا طبعا دولار شخوا فرقا دولار هيا وأم بكنا عملان نوجي دي ساني خسارة چيبي أفيك ويعني حتى أز إيرو من مأمنان ما بازدا شازدتون آر إيرو أمنان دن أزيوي بكمنان يعني يومين استغلنا سو بينج حتى سو شش مليون ورقي سوري دفع أزريكم حقي آر تاني أو إيرو أمنان ومكرنان نان أف ملاتي ما يوري كونان كريم أنا أوش دفع بعملان نو بكري حتى سكار ميناني بفروش ميدا أفجي مشكلة كا
1: قاسم دلي أمين مستودعي فرناد ريكي مرابو قالك لك سباس
0: قالك سباس بوتا وبخيراتنا تتكم سر جافاتي
2: هفي دكن چاره سريك بلز بيديتن جبرسكري كونان لحمي باجارين دفري

جارك دن سلاف قهدارين آرتا مجرمي بي قريداي تندرستية وبتايبات قو بايزي يعني بدس بي كاهاتنا بايزي أم دبينن قلك قازن هنا بتايبات هن كسانقو تحسس لجموان ولو قورد بام يجا تحسسك ربيعي هاي وتحسسك خريفي هاي بيترمي بحسا خريفي قود بايزي دا تشيد با بكن جبر تشيا يكوي خوشا بباريزة بتايبات اوية الصالانة بفي را اف يكايا تشيدبا و تشبكا دورنرن لهيفيا مبن دكتور حميد السينوبس بورين خوشين صدريه ومرباش بجار قامشلو.

0: أمجاد بجن حبوب اللقاح بلاد ب أم أبواغ العفن د د بايز الشيء اللي بيجي لك يف بدأ كده نخش إيجو بري تحسف بلاشي وان هب لوان خيارك شو خيارك لوان سلم سلا بوز شعب سينجا وان جلتي وان خيارك لوان أمجاد بجن أعراض تحسف شيء تبي
1: سدما في تحسس خريفي تشيه الدكتور يعني جي تشيه دبقى في تحسس تبي تقول انه هنا كسن بخط تحسس وباري
0: بلد ابي يا جلد فيجن وقت جلد فيجن كتعريف انه انه انه رد فعل تحسسي للاش دفع سببي وقت ما قلت انه انه جو تقص تقص تغيره يعني ام جوك يهافيني دنا دجيد ولو جو قلبه دكبزه بستاني ده ام المنطقه ما ولو بايز بشكل كي ولو واضح ناي جديد أما جديد جو غير ده بالزبستان حرارة جديدة ده كيف أجو وقت ما قلت وقت ما قلت دويتش غير دار هنن دار دوشين حبوب اللو أحضر ده كيف عفن شيء ده دبي هذا كده تحسس بشيء ده بدنا شرب
2: أو كينا أو ب أو يبيتر ولو تحسس خريفي بوار شيء بكسن محدد بنخشين معين هنا يان حريك وطبيعة لا شيوية
0: أنا براستي أن أنا خشي جوجا هري بوار شيء بدنا خشي إيه جو بري ربو بوار رب إيه بري جو شري بوار رب شري يعني أو سر جلد بوار درد كده حساس جلد إيه تحسها بوز بوان هبة إيه تحسها حتى قوك شعب هبة الجمان أبانا الجمان بترخي هذاك تحسها آخري
1: دكتور قالك كاس هنا يعني فرقي دخنا نعبرا بي شو فرق نعبرا يعني جمارات كارت تميز بك نعبرا أو تحسس أكو بوارة شيد بي أو تحسس خريفي وانفلونزا الخريفي
0: بلي أنا تحسس وقت بيجن أعراض يملي هنن فيانن وانفلونزا جتشكيدني أنا تحسس وقتاني قبهاتو مثلا قل شعف قصد شعف صور دك ولو حسرة قل كده رخي حكي قل كده خرين شعف يخوى شواد كبه قل لبوز جي كبه أو جي بوز ده هركي بوز زي قرتن ساخم كشينم جوجل سينجيد خير وقت نخش من نخش يرب وخوك لوان دقري بين اوان طنق دب حتى ما قول جلجي وقت اكدي ما شيرك وقت حكي شيرك يعني لاش قلت يد اخرين ابي اوبشن فيجن افتح حسسه بس اما انفلونزا انفلونزا تشكي دني او او فيروس و لاش دغه الفيروس هاني او شيء اعراضي وقت فيجن تشكي نزيكي يتحسن بس اعراضي وقت ابن شهية لاش قال كده تعب حرارة قرميت شيء ده بدلاش ده ولو إيشا إيشا إيشا مفاصلة وعضلاتها هي إيشا سريع شيء ده بركديش أبانا يعني وقت أعراض يعني وقت أم جرد بجن قرمي قال كده ده وتعب وتعب لاش هي أو أما تحسس تحسس خريفي قرمي وتعبت شيء ناك
2: يعني جهف خياي نشاني وخياني قال لك جارة عند بيجن والله بلكي زكمت ودنا رداوي تحسس درت كذا
0: بلي أبي أم جرب بيجن سريريا ولو خيادك يعني دكتاني أمش نخش بالسؤال هذاك أما أختاني يقول أم تحاليل أجي شيء كن تحاليل نخش تحسس براس أغلبي وان أغلب التحاليل وان طبيعي ما أقول إيه إنفلونزا بن لجمعان بلكي جرب بيجن كريات طلبيت بلند بل لجمعان جرب بيجن لمفاويات شيء دات كفين يعني الصفيحات وان تعدلتين سي ار بي هي او جرد بجن بلند ابانا اي انت بلونز انا تحسس نادر يعني قلقي كيم جو كوان شتانا شيك
2: وان تحليل اجوان دو خازن وقت قبين ولو هناك خلط شي ببدنا برا اعراضات
0: او تاوا كان جي تحايلها بالعاده خازن نخش جو بالاصل وقت تيج مرور دو بجن ام غوري غوري غوري اشتغالي وي غوري فحصاوي وان ام دبين جو ابنا خوش نقوش تحسس بينما وقتاني نفسها نقوش جمع بيج انه تحسس بير هي وجا حرارت هي تعبالاش هي قركاوان ديشن افانا ام اجبار دون قوك ام تحاليل اجوان بخوازن قوك كام بنرن بي انه تشتكي وقع انفلونزا هي ام جرد بشكل عام تشكي التهابي هي ولا نا بس هو تحسس تاني التهاب تحسسي تاني نتشكي فيروسي او جرثومي بير شي جوجا
2: مالي دكتور نخش تحسس تاني فيم هي ولو بوار شي دبا يعني بتايبات اواغو غريداي بايزي يعني خوش تحسس صالانا نهن كساز وانا نازدكم يعني دوي ما هي تاني دوت كارم بيجمولو دبشكنو هاو
0: بلي تحسس براستي قال لك اصلا في يعني تحسس جلدي هي ممكن تنجي بشي بفه تناس يعني بس انه جوج هات افجر بشن انه تعرض بشي بفه مثلا حتى لو جوج زفستاني حتى لو بايزي ولا هابيني بهنك جوان هنن جو آخر تحسس وار شيء من ممكن ده أي وقت ده يوم يجربه تحسس بوز نفس الشيء بس إنه أمجرد بيجن قلكي أبوز وأجلد هاي كان جيدة ده بايزي ده وده بهاري شيء ده وقتاني قوك جود غير الوان تحسس ربو هاي أمجرد بيجن أب تصابات وان أفتح حسها هنا أو شيء تغيره جوان بس وقوق هات وقوق وقوق بانفلونزا كذا وقوق بقوق بالتهابات نيدني بوار شيء بفه أو شيء لوان ولوان غرانتر دكه
2: أبا
0: بايزي تمي غريداي بايزي أبا بايزي نافيه
2: كرنة بايزي
0: تانيت بايزي نجش أغلبه
2: هجر مضاعفات تشيببن كني شاني وين دكتور أودبا يعني أب مضاعفات أنا تشيببن إيش تحسس خريفي
0: أنا براستي تحسس خريفي ده أو مضاعفات يقولوا جران زحمة شيبه يعني قلكي كي من شيبه تشتي أمجد تترسن تتحسس ده وقلكي كي من قوق وقتاني أنه تعب شيبه ووقت بيجي ضغطة نفوش ده كذا أم بانا بشكي بانا وقت بيجي لازم لمشفيه بن نفوش قوق الشري قلكي بوار شيبه وقت تحسسها جلدي ولو قلكي حكي شيبه أو أنا بشكي نوعا ما أمجوان ترسن قوق إيه قركاوان أمجرد بيجن وزمة حنجرة قوب شيء بفكر كمان هاتو وقت بيجيب وريا هو يطنق بفكر حسس قل جرا ولو جبنا خوشنا حتى هن نخوشني هن حسس شو قارني بوار شيء دبه يعني قد كمان طنق دبه حنجرة تيجرتن أفانا لازم اللي مش فيه بن مثلا أفانا ولو أمجل كمان قصدن إدني وقنا خوش تحس بشكل عام أمجوارد بيجن انزاره عن باش يعني لا أو نخوشية جران يعني
2: مالي دكتور ما أف تقول غريداي حبوب اللقاح نا يعني بتايبت أف دما هان تقريبا مهك مندبين للجم وولو نخوش برجي دبن وقتا أو دما حبوب اللقاح
0: مالي أم دبيجن براستي أم دكتوري كيس صدرية وتحسس وان أم دبين أم جير دبيجن أنه وقت دبيجع عفو عجقا نخوشا دما هان نهاو دهاد هولو چه ده بب سببه گوك تحسس چه ده بب
1: مره چاوا دکار دوی مها هانه ده خوب پارزه دکتور تایبتی جی او کسی کو نخوشین منزمن بواره هیا نکارن یعنی هر درمانی جی بخون کو خوب پارزه جبر کو تحسس بواره هیا پارستن می بچی رنگی ببا
0: براستی انا گو امجرد بشن وقایه چاوا خوب پارزه نجبیدشتی وقت ماسک الخوکن نخوشی خصوصا گوگ نخوشی بلی نخوشی ای گرام بواره بن كمامة ماسك الخوكن دائما دوري قوك تشتي بري تعدل وانكرن يعني قلك نخوش ناس دي كنت بيجن انه والله اشوم ناف قولا مثلا تحس المرشيوي يعني بيجي قدر الامكان خلاص بيتشتاق وجيب باريزة نر ناف قولا غبرل دورا يهب كمامة الخوك دائما دستي خوان بشو سرچ عقل خو بشو قوك توجيكي يعني انه ولو تحس دي هب قوارنا قوك جيت دي حسس بيرشيد بقدر الامكان يعني دوري ويبه خصوصاً أفترة هاني تحسس خريفي.
2: شو خارن إن إيجو بيتر تحسس خريفي شيء كان دكتور؟
0: أنا براستي في وقت جرت بجن أمجوري تجربة مي يعني الشوكولا هي هيكن بطاطن أبانا حتى من نفوش يتنا قالك نفوش يتنا موز عادي وخطاط خون تحسس موار شيء لكن أبانا أكثر شيء براستي مديتي قوك تحسس شيء لكن.
1: بقشتي تحسس شيء لكن يا غري داي مها أوا بايزي دكتور.
0: لا أب نفوش مي هنن أبانا چنگی گوگوان خورنانا بخون تحسس بوان چه ریکن
1: آها راستم از گله کسان از دکم جهه کان گله کی تحسس بوارا چید با افشی گریدائی بکمیا زیده شو خورنا هیکایی یا تنی هیکا دخون تحسس بوارا دو با
0: او کمی دورا خود لیزه اکید یعنی بس انو گوگهات و بالاصل تحسس جشت ممکن وقت جرد بجن انوش کمیا گله کی بسیط تحسس چه ریکن
2: دكتور نخوشين اي مزمن هن هجرن بحثا ضغطي بكين بحثا شكر بكين بحثا دل بكين اجا غافا غوك اف تحسس بوار تشيد بي غيرك تشبكن وك باراستن
0: انا اوجي وقت به پاراستنا وان وك انسان يگ اي نخوشي پرتن يعني خصوصا نخوشي جمع اي ام كصدريه نخوشي اي ربو هنن نخوشي اي سي او بي دي فان ام جوان بين نخوشي ايجو التهاب قصبات مزمن شغاريق اللي بتفون اجبرك وقت بيجي قصبات وان تعدل قلك ليها تيف سبب شغاري ابشي الخم قاتب مرسله وك كمامل فكن وقت استقوام بشون دائما معقم بن اللقاحات هنا نجمع اختباراتني تحسس ان شاء الله وين يزيك امي بين قامشتو قوري كنا خوش شو ما دي تحسسه امي قوري وي مي وقت بيجي اللقاحه ويبدني بمعنى درزي نتشتكي جران ان شاء الله شو تحسس بيرشين بقدر الامكان مستقبلا ان شاء الله مي بين قامشلو
1: ابني زيكا هاتنا بيكي
0: براسي امتد الشغل نزيك ازيارم كونغوك كونفرانسك الصدريه الشامي هي امي كاربن باذن الله وشغل بالكم كاربن بينا.
2: ولقاح متوفر لديك يا دكتور؟
0: انا ان شاء الله درسيه تحسس ام جير فيجن ان شاء الله قال لك في تو سي ماده هن ام كاربن فيجن قال لك مواد يضطر هن تحسس شيء بس ام اي اكثر شيء جوج ناف دفيدك دواند بلاي بلا بويم بيتو سيما دانن وك جوان هن قارن جوان هن وك جرب فطر الرشاشيات دعرديد هيدا اخيد هي غيري وان موك حبي اسبرين هن ابانا ام كارن وك بيجن اختبارات وان تحسس شيكن سرلاش نخوش ام كابن ربش كي جامد تحسس غوري وي مدرزيا وي بديني
1: بلي باش راستي غا وك باش جبوي نخوش ان كو تحسس بارا چید با ویکو دکاره خوب پاریزم گلک سپاس جبو تاو تولیبون تا کتا دما خود اما بریز دکتور بمرابو او دکتور حمید سینو پسپور نخوشین صدری ویه تحسس گلک سپاس ساعت اتا خوش
2: ساعت خوش دکتور شخوا دکتور حمید سینو مرابو بحثان خوشین ای تحسسی بطایبتی خریفی کر گلک سدم هنا قالك تشت هنا قريلي أحري قرينكو مروف خواه أبو باريزاج برقو قالك أنواع تحسس جي هنا قريداي فيدم صالينا بتايبات وقتا حبوب اللقاح تشيد باقو باندوراوي بر تشيد باهن كساند بشكن هناك جي مثلا كوخكيد قركيد تعديل واندك هناك جو أورب وان تهيو تشيد با حريك بشكلكي هناك لاش وخرد كافي حريك برنقكي أحري قرينك سلامتي باجبو حركسي شخوا فيها ويمجيهان داويا خلق أخوالي بري أز أم بداوي بك كن خاطر بخوازن ديانا حوالي من سوارد بيجه فرنان ناني آلي الباجاري عامودي دس بيكريا نان بلاف ديكا إيرو هناكي وي جدابا دبي إيروش برغو غو بلا حقن وي نان نا بي بلاف كرن دريا معتمداري كاسي غو بخوازو بريخو بدو فرنان آلي تنيج بو روجكي يعني جبو إيرو دبي حطاني حالة يعني بلاف بونا نان لسر قندوارا جي چيبويا او دريا معتمد على كسي ابو خازي دبستين وبري خبد فرنا عالي ايرو تاني وي يعني برنجك استثنائي با جبوغو وي دبيجن امي باخرن قالكي حطاني قومنان دريا معتمد على بلاف بكن ما بري خداي قندا مجوار دابين كريا وكيدن العمودي كسي ابو خازي ومباشره بري خبد فرنا عالي تاني جبو ايرو
1: باشه او جي ساعت او خوش بجبرك او والله يا كوتشي بو يج بوكو بحبك اواي كي لزوره دا قرتن جي خلكيت خوازم كو او بخو بري خو بدنا فرني جالكس باس دل دانو چاك باش بو تمره پار وكر دا داوي ده سپاس بو گهداري كرنا واج بو افكار من لكنترول احمد خليل سپاس جبو افكار من دل دا اجي ديانا شغموس لجل مشادو بختوار بن شبرناك اللي هي ما بنسبه د عيني مجاري دا دمجمر نه بمجاري دي تر بخاطري وا
2: سپاس بو تفا بري از خاطر بو لازم تشكينيش زي بيجم قريداي قامش لوي اخياي وي خبيشاندان كبا دربارين تنبونا نان لقوري هفكارا من شي دال سر جروب دانيا دي بيجا وي فرنيك فابويا وي نان خياي بيدا ببا ام لهيبيا ريل زكينة جي آلية شين دا كابي چاوا عمليا نه بدس خصن وي چاوا افرنا بيب كارانين وتيكا با خدمتي يعني وي آقاهي اجمارا بار وبكا وي لسر وبالا ارتا داكا هرشادو بختوار بمخاطري وا
1: خاطري وا

بمجارة غير متازة قهداري ما تندرستيا زاروكي مية كتابت برجري وقاية جيرال غرق ديكي إجالب داري فاكسيون لقاح ديكو يك جوان غافانة آلكاريا زاروكي ما بك كونا خوشنا كيفن إيرو ديسية طباخي ويكامين كامبانيا دست بيدك جارة كدن لديجي نخوشيا حصبي عم بكرديد بجنة صوريكي إجا حصبي حصبة ألماني وفلجبونا زاروكا نشل الأطفال وبردوام كحياة دهي إيلوني يعني ده يازدار وجانه ويحمو زاروكا بغرناف خواج تمني روجكي حيا بينج سالان و بيتران بزان بن درباري في كامبانياي جيو كوي لقاح ولي ورا داينو قالك برسين كويرو دنافا دلي حمو دايك بابانو مالباطان داي ويبمربا بر برسي كامبانيا لبارزقا حسك دكتور عدنان القعوب بشتي فينا بري بزماني عربي لهيب يا مبن.

0: مستمعينا رجعنا لكم مع الموضوع الحصري لليوم. كلنا مرقنا فيه أكيد، والإبرة نفسها يلي ما بتكون محبوبة عند الكل، مثلي أنا بالتحديد، يعني أنا بخاف كتير من الإبر، بس الفكرة يلي وراها أهم بكتير، الوقاية قبل ما نوصل نحن للمرض. اليوم انطلقت بـ30 آب حملة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال اللي رح يستمر لغاية 10 أيلول، بمعنى 10 لـ11 يوم هيك يعني، وبيشمل جميع الأطفال من العمر اليوم لحتى 5 سنوات، هدول مو محظوظين طبعا. فمعنا مسؤول الحملة من محافظة الحسكة الدكتور عدنان القعوب. أهلا وسهلا فيك معي.
1: أهلا وسهلا فيك عدنان العقوب.
0: العقوب، أوكي، أهلا وسهلا فيك مرة تانية أستاذ عدنان. أكتر جملة خليني أقولها، ما خليها بقلبي، أكتر جملة كنا نسمعها دوم إنه يا حبيبي لا تخاف رح توجع. لا، هي وجعت وهي علمت كمان، وبعدنا عم نستذكرها كمان. بس بما إنه الحملة تبدأ اليوم، فطبعا من المهم إنه نحن هيك نخبر الأهالي عن المواعيد وأماكن اللي لازم هني يروحوا لإلها حتى يحصلوا أو يستفيدوا هني ضمن هالحملة. فخليني أبدأ بالبداية، شو الهدف الأساسي من إطلاق حملة التلقيح بهالفترة، وليش التركيز تحديدا على الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال؟
1: أهلا وسهلا بك وشكرا لاهتمامكم بهذا المجال. طبعا الهدف الأساسي للحملة هو حماية أطفالنا وتعزيز مناعتهم والحد من انتشار المرض من خلال توفر لقاح آمن وفعال ومجاني في جميع المراكز الصحية والفرق الجوالة. طبعا هذه الحملة هي تنفذ من قبل وزارة الصحة برعاية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
0: الأطفال مشمولين مثل ما أنا كمان شفت إنه هن من عمر اليوم لـ5 سنوات، كل الأطفال رح يستفيدوا من الحملة أستاذي؟
1: أستاذ الكريمة، الحملة تستهدف الفئة العمرية، هناك عندنا شلل الأطفال من عمر يوم لـ5 سنوات، أما الحصبة هي تبدأ من 6 شهور لـ5 سنوات.
0: حسب الفئات العمرية، إذا كان الطفل هيك أخذ إذا كان الطفل هيك أخذ روتينه الكامل بشكل كامل، كمان يحتاج هو للقاح ضمن الحملة؟
1: أكيد، لأن الحملة التلقيح تهدف لتعزيز المناعة عند الطفل بغض النظر عن الحملات اللي حاصل عليها قبل.
0: يعني حتى إذا هو ما كمل الجدول اللقاح السابق كمان مشمول ضمن الحملة؟
1: أكيد أكيد.
0: هل في حالات معينة هيك لازم الأهل يستشيروا فيها طبيب قبل إعطاء اللقاح؟ حالات هيك ممنوعة إعطاء اللقاح للأطفال، يعني إذا كان في رشحة أو مرض أو أي أسباب أخرى؟
1: هلا بالنسبة للأعراض أو الحملات عفوا، ما في، إذا كان الطفل يعاني من رشح أو ارتفاع درجة حرارة بسيطة، يعني هذه الحالات ما تمنع اللقاح، ولكن بالقرار النهائي يحدد الكادر الصحي بعد فحص الطفل وتقييم حالته.
0: حسب الفحص وتقييم الحالة، يعني ممكن ياخذ اللقاح بشكل مباشر.
1: بس اذا مثل ما خبرتك انه بالنسبة للحرارة، اذا كانت الحرارة او قريب او كذا، هاي ما تمنع الطفل من اللقاح.
0: وين ممكن الاهالي يلقحوا اطفال؟ وين المراكز او الاماكن المحددة لاستقبال الاهالي؟
1: بالنسبة لنا الحملة حاليا هي في مدينة القامشلي وريفها ومدينة الشدادي وريفها. بالنسبة للقامشلي في عندنا 72 فريق، تقريبا 15 فريق ثابت هو مراكز الصحية، و57 جوال، 57 فريق جوال، هذا غطي القامشلي وريفها. طبعا احنا عندنا كمان الشدادي، الشدادي كمان عدد الفرق بحدود 21، 9 فرق ثابتة، لا طبعا الفرق الثابتة أنا أقصد فيها المراكز الصحية، و12 فريق جوال. سابقا احنا كمان استهدفنا سابقا، الحملة اجت على مرحلتين، المرحلة الأولى غطينا فيها مدينة الحسكة وريفها ومدينة رأس العين وريفها.
0: يعني بهالنتيجة في عندكم مراكز ثابتة، في فرق متناقلة، جوالة رح تغطي كل المناطق.
1: أكيد.
0: يعني حتى الأهالي البعيدين عن المراكز كمان ما رح يكونوا محرومين من الحملة.
1: أكيد أكيد. يعني إحنا اهتمام بالوصول يعني إلى مخيمات، للمخيمات من خلال الفرق الجوالة والفرق النقاط اللي قريبة منهم، يعني لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التلقيح.
0: الحملة بتبلش اليوم من 30 آب لغاية 10 أيلول. طبعا رح يكون اللقاح مجاني بشكل كامل. أكيد. الأهالي أكيد. أستاذ عدنان، الأهالي رح ينتظروا موعد محدد، سواء كان القامشلي ريف القامشلي أو الشدادي وريفة، ولا هن ممكن يتواجدوا يعني خلال فترة الحملة بأي يوم بالمركز حتى هن يحصلوا اللقاح؟
1: احنا مثل ما تفضلت الحمله تبدا من 30 تنتهي 10 شهر، هو ضمن الدوام الرسمي يعني من الاحد ليوم الخميس من الساعه 8 الصبح لحتى نهايه الدوام الرسمي بالنسبه للفرق الجواله وبالنسبه للمراكز الثابته.
0: لا انا قصدت انه كل الايام انتم متواجدين وبكل الايام فيهم يستفيدوا.
1: نعم
0: من
1: الحمله باستثناء ايام العطل. لا انا اليوم الجمعه والسبت
0: أكيد. أكيد نعم انا انتبهت ركزت على يوم العطله ما في دوام
1: باقي الايام. باقي الايام اكيد نعم.
0: بسوريا الجمعه والسبت خلاص لهم هيك وضع خاص. الاهالي او العوائل لما بيجوا كمان لازم يكون معهم دفتر اللقاح او اي وثيقه معينه حتى تشمل الحمل الاطفال. طب اذا ما كان عندهم دفاتر شو راح يكون مصير او وضع الطفل بهالمرحله؟
1: عليه. أختي الكريمة يفضل اصطحاب دفتر اللقاحات إن كان متوفر لكن لأنه يساعد الكادر الطبي على معرفة اللقاحات اللي تلقاها الطفل سابقا، لكن عدم توفر اللقاح لا يكون سبب يعني لمنع الطفل من الاستفادة من هذه الحملة.
0: عدم توفر الدفتر.
1: الدفتر يعطينا يساعدنا يساعد الكادر معرفة اللقاحات السابقة يعني إنه إيش أخذ كذا. أما عدم وجود دفتر يعني هذا ما يمنع الطفل إنه يستفاد من الحمل.
0: معلش هيك منطقة الجزيرة هيك صار مخلوطة شوي. في حال كان الطفل من خارج المحافظة وهيك انتقل من منطقة لمنطقة أهله بيستفيدوا منه.
1: أهل سهلة. الكل أطفالنا ونحن نقدم خدمة لكل الأطفال. أي طفل نحن نقدم خدمة لكل الأطفال.
0: أستاذ بالنهاية يعني دكتور عدنان شو الرسالة اللي بتحبوا توجهها للأهالي خصوصا اللي عندهم هيك تردد شوي وفي تخوف من اللقاحات؟
1: رسالتي للأهالي هي أنه لا تتردوا في حماية أطفالكم. اللقاح وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من أمراض خطيرة، والتلقيح مسؤولية مشتركة لحماية أطفالنا ومجتمعنا. نحن ككوادر صحية موجودين للإجابة على أي استفسار وتوضيح أي مخاوف لديكم. ندعو جميع الأهالي للاستفادة من الحملة لأن كل طفل يتم تلقيحه هو خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر صحة وأمانة.
0: طبعاً طبعاً يعطيك العافية. طبعاً الحملة بلشت اليوم من 30
1: أب. شكراً لإهتمامكم وأتمنى السلامة لجميع أطفالنا.
0: أكيد آمين يا رب. هيك من 30 أب بلشنا ولا 10 أيلول كمان رح أضل متواصلين معك أستاذي.
1: شكراً وسهلا. على بأي وقت أهل سالم.
0: يعطيك العافية الدكتور عدنان العاقوب. شوف ما خربطت العاقوب مسؤول برنامج اللقاحي بالمحافظة. شكراً لك ويعطيكم العافية.
1: أهلا وسهلا مستر كريم.

0: البته گهداری ما بیرانین گله کسان تینن بیرا ما با کسان کو بلکی را ما نماد بینن لی روش و جیان ریه ما جهب جدا کرن لی هر کو بیرانین اکتی بیرا ما او کم به موقف بیانجی چی رو که به وان دی بیرا ما دیده هیلن ایرو روش جیهانی یا حوالتیه یه من حس کرو لو هنکیم قلا وان کسان بکن قلا حوال و حوال و دوستان بکن کنوه وان به بیرانین ما و گره دایمانه دا کتم جادل باجار قامشلو مهیش کو خلک جمرا بیجن حوال کیه و چی یت نو وی راپورت ده گدار بکن في ناس بتدخل حياتنا بالصدفة، زميل بالمدرسة، رفيق بالجامعة، شخص تعرفنا عليه بشغل او حتى مجرد قعدة جمعتنا سوا، ومع الوقت بتصير هالصدفة حد منعرف انه فينا نرجع له باي وقت. بمناسبة اليوم الدولي للصداقة 30 آب نزلنا على الشارع نسأل الناس عن هالعلاقة اللي أحياناً بتكون أهم من كتير علاقات بحياتنا.
1: الصديق هو الشخص اللي بتلاقي معك بالحلوة والمرة، هو السند اللي بتلجأ له وانت بتطمن، هو الشخص اللي بتستند عليه تشكي له كل همومك، هو مخزن أسرارك تحكي له كل تفاصيل حياتك، هو عشرة العمر، هو أول شخص انت بتلجأ له لما بصير معك موقف، وقبل ما تطلب من حدا بتطلب من صديقك.
0: يمكن الصداقة ما بتنقاس بعدد السنين ولا بعدد الصور اللي عم ننزلها سوا، أحياناً موقف واحد بيكفي ليكشف لك مين فعلاً واقف جنبك.
2: الصديق الحقيقي هو الإنسان لازم يكون وفي، الصديق لازم يكون وفي. مثلاً كنت مثلاً موقف أنه يجي يساعدني مثلاً، عرفتي كيف؟ مثلاً هلأ صار لي معي مشكلة يجي يوقف معي، هذا هو الصديق الوفي، مو يتهرب يعني وما يخوني ولا يطعني بظهري، هذا هو الصديق الوفي.
0: بس الصداقة كمان مو دايماً ضحك وطلعات وسهرات، في صداقات بتكبر معنا وفي صداقات بتبعدنا عنا المسافات أو الحياة بس بتضل مكانتها موجودة.
3: كقناعة شخصية مرتبطة بالمواقف، يعني الصداقة ما أنا مرهونة بالوقت، فأحيانا تلاقي صديق بموقف معين أنت تروح صداقة، وأحيانا في صديق لا على مر السنين 5 سنين 10 سنين أنت ما تشوفيه ما يشوفك ولكن يبقى صديق وفي، بالنهاية الصداقة هي وفاء.
0: يمكن أجمل شيء بالصداقة إنك ما بتحتاج تشرح كتير، في شخص واحد على الأقل بتعرف إنه لو اتصلت فيه بعد غياب طويل رح يقول لك ببساطة وينك اشتقت لك.
4: إنه تعرضت لموقف طبعاً وأنا كنت برا البلد، إنه كنت قاعد مع ناس أقاربي وصارت مشكلة بيني وبينهم، فهم الجماعة طلعوني برا البيت وأنا المكان اللي أنا بيه ما أعرف بيه حدا لأنه برا البلد اليوم، فكان بي شخص عارفه بيني وبينه معرفة سطحية جداً، فالزلمة قال لي أنت وين بدك تروح؟ قلت له والله ما أعرف، قال خلاص تحمل حالك وتجيب أغراضك عندي على البيت، قلت له يا أخي يعني ما بيني وبينك صلة، قال لا خلاص تجيب أغراضك وتجينا عندي على البيت، ف شلت حالي ورحت عنده على البيت، طبعا قعدت عنده 2 سنين تقريبا، وبعدها صار بينه وبينه موقف انه صار مشكلة يعني، فكان يوم مسح وحط العشاء الزلمة، فانا قربت العشاء قلت له انت زاد تعال تعشى، بعدين قلت له اسألك سؤال انه ليش ما انت يعني هسه طالعين مثل ما هم طالعوني يعني، وانت مالك يعني قرايبي صديق، قال هذا شيء وهذاك شيء ثاني، خلص انا اليوم قعدتك عندي انت صديقي وهذا موقف ما يصير اليوم لانه صار بيني وبينك مشكلة راح اطالعك، فمن يومي تعرفت انه هذا هو الصديق الحقيقي بالمواقف.
0: وباليوم الدولي للصداقة يمكن أحلى احتفال مو منشور ولا صورة ولا حتى هدية، يمكن بس رسالة صغيرة لصديق قديم بتقوله فيها لساتك ببالي ووجودك بحياتي بيهمني. مستمعينا يمكن كل واحد فينا عنده تعريف مختلف للصداقة الحقيقية، بس بالنهاية في أشخاص وجودهم بحياتنا بيترك أثر ما بيروح أبداً.

بيامة كي قهاية دستي من ندبيجة هفالك منها يا جروجة خوندني روجة دبستاني ومدرسية لأنها حريك جما جوالاتك ماية جيانا ما قالك هاتي قهرتن لآ غريب آ عجب دماكم ببرا تشتغل انت بدوه أم الباها فدوبون قالك برياوي كريا دبيجة برياتا كريا نور ماجي بريا نور كريا نظام نور كريا لماجي برياوي كريا بريا هركسي كريا راستيجي كدوري ماي وشافي ما ايدينا ما واند بينا قداري ما وجد كارن بيامة كي خوبشين انكسنكو عزيز البردلي وفا ببيبك خوش قالك ناك او صلاك دو درج به جبن بریات کریت و گله کرین که هبونات دشیا نامنده ختم هل برو وکرینه و دکارم پیامی خوری کن لسر وی رقمی 0995 826 409 63

0: صار له يومين من الخميس والسبت ما اشتغلنا باعتبار ما كان في طحين الا المطاحن بدون عمله جديده، والحمد لله امبارح الطحين وصل لهون الساعه 10 المساء مباشره عجلنا، ولانه كان في ناس وفي ضغط حاولنا نامن اول شيء الارياف، امنا الارياف وهلا حاليا عم نحاول بحاله استثنائيه اليوم فقط بدنا نوزع الخبز ضمن صاله المخبز.
1: أبو قهدار مال سروبلا أرطا جي حاج دقي بري نهافه جي جبوي قامش لو جي قوتي كونان إيروي بيجي خلقي قامش لو بهاري يك جوان معتمدين كو دفرنا آلي داكار دكي وان بريان بقبارة وبري نو جبوي كو أرط بكرة حاضر كريه يدي خلق ببيرنجي جبري خدانه وداري وناني خو بدست دخينن هفي دارم أفرز غري چار سر ببا نان تشتكي أساسي أمنام بنان دخون بوين نابه جي چوا ولاتي كوناجي دركت إيرو بنان به زحمته.

0: ankerin idi bu ye mijarteya mijara bijarteye yani te ihtiyar idi ki madeyen edebi ve jeyi hani madeyen almi kurdi nagre dest eve çawa rastı jide bandore u karigeriye le mamusta khondakaran bike taybet khondakarin ko madeyen almi dukhinen jemen haja ki ko tamami kurdi bu ba men haja ki ko hin kurdiye hin arabiye bidile wana yana gela kes de dama davide gava ke arini benafkren le netir kara gotin ne basigere ke julo zedetir أفا بخو مجارة منهم ويبمرا بماموستا وريفا برا دبستاني مديرة جوزة علي طيبت مباري خو بدن باجاري قركي لغي معبدي ماموستا نهاجي مرا حاضر دما تخش بماموستا جوزة
1: دما تجي خوش بي سرچعفا هرهبن وچاو انا ونباشن
0: قلك سباس بوتا باشم از دخوازم بيجم تنهال دبستاني هر ايرو دوامي وجي داس بي كريا ايداري
1: بلي راستان عامل دبستانينا
0: بلي ما مستجوزا وكا ما مستيكي وكا مديرا ريفبرا دبستانكي ده راستي وچاو اف بريار يه حكومتي وزارتا پروردية سوري پيشوازي كر
1: براستي برياركي وكد بي ما ام مجهولو بهتر ام بهیوی بون یعنی بریاره که جبوز در حق زمان کردی دا اف چنده سالایا اف شاگرد بزمان کردی بزمان دایی که دخوینه دبستان ما همو وقت بیرنگی خواه به زمان دایی که گرده بون سیستم که حتی رو مشتندن براستی یعنی وکا مالباتا وکا شاگردا وکا ماموستایا وکا ریپ بری دبستانا براستی جمره گلی که زور هاد زحمت هاد إذا لسر أرض الواقع جيويش هوا إير ونشكاندن أبناجي يعني هي أم حموشي تفكاري داني يعني تشتكي ولو إنه تمامي ما فيهم كربي ويش هوا إير ونشكاندن أفخوشي الجمع جهي برسيا
0: طب هنا تشتكي نزلال جبر هر بريار در كتي دوم بيواندي أخو بقلك ما مستيا ومجمعات آكرن قو حيان هولو بريارك أنها تيكامي بتشاوا دس بي بكين قوتنا سي حصدنا وحفتي هيدا وأف حصيكو بزماني كردي ورا داين ويتكف مجموعي طالب دا جيد داوي دا أبا بخو راس سيجي وبس بكو زمان كردي دبستان عند حاضر با كو امفيري ويب بن هر خونا سالام بو
1: اري راستا شخو تيريناكي بس از نباشي لنا ميزينم جبركو انو ام نزانن يعني ارض الواقع دا ويش هاو ايرونش كاندن ها وقتي دمجموع دا دمجموعي شاقرتا دا ور ايرونش كاندن از باش دبينم و از شاوجي باش دبينم انو وقتي زمان كردي ببي زمانه كي يساد سوريا نودا از ايجابي ليد ميزينم بس انو ودالي كي دي دجي يعني غيري كي سر ما جرانتي جبو شاقرتي ما افشندي صالايا بزماني داي كي تخوينم براستي عربي لسر وان شوارا ويقالي كي جران بجبركو نسانا يعني شوارا زحمتا يعني نها حمو بشيخوي موادخو حموا بكردي دبن يعني انها فجأة ورن زماني دي ور ام نضد زماني كي نجي بالعكس يعني ام فكرينا شو زمان ام فير ببن وكا قوتي ام فكرينا شو ثقافتي رج زانبوني را وشاقرتي مشي بفي آوائي بس انو سرواناوي قران ببراستي جي مالبات جي شاقر جي افتش قلي كي سروا قرانا طبعا بس از شاوا جي
0: اكرمك اتكرمك
1: انت صعب اسفاش بوتا يعني تشاوا از دبيجم يعني امج بنيجي وكان يرينا منا يعني شخصي انه ولو برنجكي رش ام لينا ميزينن برنجكي ولو يعني حموي ام نباجي بكن از لينا ميزينن از دبيجم ولو ام بفكرن اميزينن يعني سر ارض الواقع ويتشاوا بي يعني بلكي وكا قوتي بكبي خزمتكي ما يباش دا ام دستوري نودا اعتراف بزماني ما بناسنا ما ما بثقافتا ما وحمواري كرن ودناب حمو مناطق جديدة شي يعني از بلكي يعني از ولو تخمين دكم مثلا وقتي اب نبو بانا اب اعتراف نبو با بديلي ويتشبو مثلا يعني جانا اب ترسي تسري مدى تشيد بي
0: بله يعني ام المجاري رشو طارين ننرن تقو دسبكي مرسومك هابونها بريارة دبكو سبت دستوري دجي هلبت افاج دخوازة هركسي وردانا بيدان حشتي صال كومارا سوري هاتية اواكرن زمانك قدخبو تنكاريبو ننافيتا كردبو نجد دبستانا دبا اخف الو زمانك راسي درباسي من هاج دبا ليچاوا درباس دبا بمادين ادبي يعني ايوه جيي طيبت قوتنا بو صالكي ديروك اردنقاري جغرافيا و دراسات اجتماعي واتا يعني سوسيولوجيا علم الاجتماع فلسفية أفنا عربية كردي بجارتبة لقوري نرينا تهجر مواد علمي بادي نباشتر باش مواد أدبي
1: اف اكيد يعني ويش شاگرد شي بهتر فهم كربا واستيعاب كربانه يعني نها مواد علمي بس نقطه دي شي هي نها وكبير كاري كيمياء مثلا اف مواد دي مثلا لاتيني تي ده هيا لاتينياوي دي سه هيا يعني اد بيجن بلكي يعني ويل سر شاگرد تا جراند بي براستي يعني اد مصطلحات ويل سر وانا جراند بنفتشتك اكيد ومثلا وقت جي مثلا نكارن مثلا ما بيش نطلبي صفان هي ده هي ان يعني نكارن ديسا رابن مثلا يعني الزماني عربي فقرن وكاش نوبا خو برورد بكن يعني براستي هنا كي ميجيم هو تبلي هفدود بي يعني زحمتا براستي جي شاقر طارا قالي كي زحمتا
0: بلا تخالك اني سر زمان زناكي السروي بسكر متقو ما دي علمي دماكو بزمانكي بهتر لاتيني باتي قشتناوي خوشترة نها من منهاجري ببريا خوسرية بشي زانياري دي تيه في زيابة كيميابة بس الام عربي جي خوندي هالبت بس ما تقو تركيب الضوئينة اف عملياكو نبات خورنا خوشي دي منهاجي كرد دي فوتوسينتيز مثلا بيجن تفاعل وبيجن رياليكسيون يعني بكردي فواتا قالك تيجهن لاتيني هي كل درفا بوفي ناسكريه ليرو منهاج عربي بزماني عربيه لقينا لينا تا مادين علمي دماكو بزمانك ورن يعني جوتن بهتر نزيكي ماده باستيعاب مصطلحات سهل ترسل خوندا كارفا
1: اكيد راستا
0: يعني هرب في رنجية باشا إدي خوان دكاري ما ويتشواب يعني رو شوان تشتكو أو دبيجن ويتشواب عن ضرب يعني أفا قناغكي وقوهيزة جي سيستمكي تام كردي بو سيستمكي كردي عربي نرين وان بيدر باري ده چيه
1: نرين وانا حموشي يعني وقت بي مطمئي مانا سكيني مانا أو خوشي نما زانن يعني ويتشواب تصرف كن يعني براستيشي جيلي ما جيلي أف شاقرتي ما يعني هنا كيد نافا يعني بلكي فترة كجي دنافا أولو قيري دمانا يعني أبو خوشي نما زانن شاوة تصرف بغن شاوة نيزيك ببن يعني براستي جي إنو يعني شاكرتي ما زحمتية كيوي بينن بجا سر أرض الواقع أفتشتوي شاوة إيرو شكاندن تخدي أبو خوشي نزانة يعني هنا كتشتنج ما بخورجي إنو يعني معلومات لازمن
0: نديار نزلا لتظان ما مستيان
1: نزلا
0: ما مستيان هنا كجوار راستي بي برياري نرازينا الباجاري حسكي بإيرو دركتنا خوبي شاندان القامش لوها كوباني عفرين دبيجن قريك منهاج بكردي با لأن رينا كدي هيا دبيجن هابونا زماني عربي كردي وإنجليزي دنافا يك بروسيا خوندني با أفياش يعني خوندكار جعالي زماني وزانياري خورتر دكيا اون في چواد بي نهر بري هبو اف حرسي زمان دنافا بروسيا خوندنا خوندكار ده
1: عربي هبو انجليزي هبو فرنسي اختياري بو بس كردي نبو جاري جاري نبو بس انو دي سجد هنگا دبستاني مدى بري نها يعني ننها نئي صالبي دي سا انجليزي هبو دي سا عربي هبو طبعا كردي جي هبو بس انو بهتر مواد وقت بي حمو كردي بو انجليزي وعربي شتي ده هبو
0: باشا ما مستجوزا هاگر از داوی دوی بیجم اریني و نینی خالا هری اریني ده برياري ده چوبو و خالا کولو هنه کیونجي بترسن دلگران اندما کورا جي بجي کرنجي وي چبه
1: براستي گرانيا وينا جبركو انو ام دبستاني ما حمو كردي بون و نها هالو اف برياري گرتن و شاگرد حمو بزماني دای كيت خوندن و السر وينا هشمندیا خوا اساساندنا و آبا کرنا اجوار اف بريار گرانا يعني جوارة زحمتة جيجارة كدي رابن بيرا وشاخوة ساغوري قهرتن يعني جوارة قرانا ويعني أرينياوي يعني باشياوي جي استفدل لي رشي نامي زين يعني دماكو اعتراف زماني كردي وري كرن ببي دستوري دوري قبول كرن بري نها مثلا مقارنة ببري دكم سيستما بري دكن يعني ده دبستانا آن لدرا تاني كاريبو كردي يعني بشتغلي يعني جي تشتغلي كيب كردي بيجي انها وقت اعتراف بوري كرن يعني أدبش مأدبش هنا أرينيا أرينياوي هيا أم تبدأ رشي لي نامي زينن وصار أرض الواقع جي يعني دبيولو يعني حموتشتي أم سلبي جي لي نامي زين إيجابياتي ويجي أم نقاش بكين أم بفكر يعني وكا قوتيش بوكو أنه يعني أم نتف نتش هاشتي هذا
0: بله يعني جي زمانكي قد خكري زمانكي كو ناية حسكرب كو بي ورا آخافتن بازمانكي إيرو بريار در باري ويهاتي كرن در باسي منهاج بويه ودامي پيش دهم چافرين كو نوا دستوري ده جي دانا پيدانا كي بي ورا كرن لهينا كرد اري ناية دهنا ده برجوان ديامن ده يان جي نا امي بنا دروجي پيش ده ده چه پيش هاتي نو چه ببگلق سپاس بوتا ما مستوري ببرا دبستاني جوزا علي تمربو جي باجارو كي گركي لگي معبادي
1: سپاس بوتشی هر هبه
0: گلکس پاس ممنون

چاقو بنگا خودم آی روزا میره تبره روزا میره

دمنا قنوا مي حاجه الراز الرزقان اي الدنيا ذات ما اسر مالي زور محمد باشا من عبد وازر كيف قوات غاد من الروضه.

قوت كرش مجدي عزبك بوز خول خولي قوة نشاني تود بجر قوة بموي بيروه بسروه خوري سوكوة تتريبه قوجة قوجة استنبولي قرد انقزا شوتي ويخوردوه سر كومي كومي

واي واي بالدربونا وبالبانا أدتشير واي واي لبن بونا وقربانا أدتشير واي واي أتعاشقي ليلي جاغد رشم واي واي أدمحشوقي

وايوم دربونا من بانوم تبتيرم خدي واي جبن بانا قرباني تبتيرم واي واي صالح كويتي قربانو قدم نشم واي واي عاشقي لي لي جابد رشم واي واي.

فعشين مواي وان ترقونو بنفانم الزيخين مواي وان لبن فانا قربانم الزيخين مواي وان عاشقين ليك كاش قاعدين مواي وان عد محشوقي ليك فركتين

قدرن راديو أرتا جروا نهار راديو بكري بول مقه دار دكن وين جهان الفر وين دكار الفر بسكن وين جهان جيه هري راستا أبا برنامج رادو زينة بتابت أمي بدري بريكة كنا بريكة بستين هنا كش قرب على غاجيان الدور كيفن ميقالة تشتين غريدا يخابكن أزورين علي دبوربم ونجي لراديو أرتا قدر دكن لسر بيلا نوتونا نقطة 5.

قدارين برنامه رادو زين اميرو لهف بكن امي قالك يا قدار بكن وبرس بكن وبشتغلن دبك ولو ام زيد لهف نك انت قالك مجاران ذا اللي هربت مجار ايرو جريداي قالك تفاصيل جيانا ماذا امي قال لقاحات بكن امي قال فاكسينه بكن كيرو داس بيكري امي قال هافالتيه بكن كيرو روجاويه امي قال برسانام بكن كوبي خما هر كسي دبستانو خندن جيدن افدا مجارين جلينجن راستي بالا محموان ايرو دكشين ام بخازن يانجي ام نخازن جا کم دنگ سرانا خواهل دن و برنامه خواهی پیره بردوام کن.

0: مستمعينا رجعنا لكم مع الموضوع الحصري لليوم. كلنا مرقنا فيه أكيد، والإبرة نفسها يلي ما بتكون محبوبة عند الكل، مثلي أنا بالتحديد، يعني أنا بخاف كتير من الإبر، بس الفكرة يلي وراها أهم بكتير، الوقاية قبل ما نوصل نحن للمرض. اليوم انطلقت بـ30 آب حملة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، اللي رح يستمر لغاية 10 أيلول، بمعنى 10 إلى 11 يوم هيك يعني، وبيشمل جميع الأطفال من العمر اليوم لحتى 5 سنوات، هدول مو محظوظين طبعا. فمعنا مسؤول الحملة من محافظة الحسكة الدكتور عدنان القعوب. أهلا وسهلا فيك معي.
1: أهلا وسهلا فيك عدنان العقوب.
0: العقوب، أوكي، أهلا وسهلا فيك مرة تانية أستاذ عدنان. أكتر جملة خليني أقولها، ما خليها بقلبي، أكتر جملة كنا نسمعها دوم إنه يا حبيبي لا تخاف رح توجع. لا، هي وجعت وهي علمت كمان، وبعدنا عم نستذكرها كمان. بس بما إنه الحملة تبدأ اليوم، فطبعا من المهم إنه نحن هيك نخبر الأهالي عن المواعيد وأماكن اللي لازم هني يروحوا لإلها حتى يحصلوا أو يستفيدوا هني ضمن هالحملة. فخليني أبدأ بالبداية، شو الهدف الأساسي من إطلاق حملة التلقيح بهالفترة، وليش التركيز تحديدا على الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال؟
1: أهلا وسهلا بك وشكرا لاهتمامكم بهذا المجال. طبعا الهدف الأساسي للحملة هو حماية أطفالنا وتعزيز مناعتهم والحد من انتشار المرض من خلال توفر لقاح آمن وفعال ومجاني في جميع المراكز الصحية والفرق الجوالة. طبعا هذه الحملة هي تنفذ من قبل وزارة الصحة برعاية منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.
0: الأطفال المشمولين مثل ما أنا كمان شفت إنه هن من عمر اليوم لخمس سنوات، كل الأطفال رح يستفيدوا من الحملة أستاذي؟
1: أستاذ كريمة، الحملة تستهدف الفئة العمرية، هناك عندنا شلل الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات، أما الحصبة هي تبدأ من 6 شهور لخمس سنوات.
0: حسب الفئات العمرية، إذا كان الطفل هيك أخذ إذا كان الطفل هيك أخذ روتينه الكامل بشكل كامل، كمان يحتاج هو للقاح ضمن الحملة؟
1: أكيد، لأن الحملة التلقيح تهدف لتعزيز المناعة عند الطفل بغض النظر عن الحملات اللي حاصل عليها قبل.
0: يعني حتى إذا هو ما كمل الجدول اللقاحي السابق كمان مشمول ضمن الحملة؟
1: أكيد أكيد.
0: هل في حالات معينة هيك لازم الأهل يستشيروا فيها طبيب قبل إعطاء اللقاح؟ حالات هيك ممنوعة إعطاء اللقاح للأطفال، يعني إذا كان في رشحة أو مرض أو أي أسباب أخرى؟
1: هلا بالنسبة للأعراض أو الحملات عفوا، ما في، إذا كان الطفل يعاني من رشح أو ارتفاع درجة حرارة بسيطة، يعني هذه الحالات ما تمنع اللقاح، ولكن بالقرار النهائي يحدد الكادر الصحي بعد فحص الطفل وتقييم حالته.
0: حسب الفحص وتقييم الحالة، يعني ممكن يأخذ اللقاح بشكل مباشر.
1: بس إذا مثل ما خبرتك إنه بالنسبة للحرارة، إذا كانت الحرارة أو قريبة أو كذا، هاي ما تمنع الطفل من اللقاح.
0: وين ممكن الأهالي يلقحوا أطفال؟ وين المراكز أو الأماكن المحددة لاستقبال الأهالي؟
1: بالنسبة لنا الحملة حالياً هي في مدينة القامشلي وريفها ومدينة الشدادي وريفها. بالنسبة للقامشلي في عندنا 72 فريق، تقريباً 15 فريق ثابت هو مراكز الصحية، و57 جوال، 57 فريق جوال، هذا غطي القامشلي وريفها. طبعاً احنا عندنا كمان الشدادي، الشدادي كمان عدد الفرق بحدود 21، 9 فرق ثابتة، لا طبعا الفرق الثابتة أنا أقصد فيها المراكز الصحية، و12 فريق جوال. سابقا احنا كمان استهدفنا سابقا، الحملة اجت على مرحلتين، المرحلة الأولى غطينا فيها مدينة الحسكة وريفها ومدينة رأس العين وريفها.
0: يعني بهالنتيجة في عندكم مراكز ثابتة، في فرق متنقلة، جوالة رح تغطي كل المناطق.
1: أكيد.
0: يعني حتى الأهالي البعيدين عن المراكز كمان ما رح يكونوا محرومين من الحملة.
1: أكيد أكيد. يعني إحنا اهتمام بالوصول يعني إلى مخيمات، إلى المخيمات من خلال الفرق الجوالة والفرق النقاط اللي قريبة منهم، يعني لضمان عدم حرمان أي طفل من حقه في التلقيح.
0: الحملة بتبلش اليوم من 30 آب لغاية 10 أيلول، طبعاً رح يكون اللقاح مجاني بشكل كامل. أكيد. الأهالي أكيد. أستاذ عدنان، الأهالي رح ينتظروا موعد محدد، سواء كان القامشلي ريف القامشلي أو الشدادي وريفة، ولا هن ممكن يتواجدوا يعني خلال فترة الحملة بأي يوم بالمركز حتى هن يحصلوا اللقاح؟
1: احنا مثل ما تفضلت الحمله تبدا من 30 تنتهي 10 شهر، هو ضمن الدوام الرسمي يعني من الاحد ليوم الخميس من الساعه 8 الصبح لحتى نهايه الدوام الرسمي بالنسبه للفرق الجواله وبالنسبه للمراكز الثابته.
0: لا انا قصدت انه كل الايام انتم متواجدين وبكل الايام فين هن يستفيدوا.
1: نعم،
0: من الحمله
1: باستثناء ايام العطل. لا انا اليوم الجمعه والسبت
0: اكيد أطلع. نعم انا انتبهت ركزت على يوم العطله ما في دوام
1: باقي الايام. باقي الايام اكيد نعم
0: بسوريا الجمعه والسبت خلاص لهم هيك وضع خاص

0: الكل أطفالنا، ونحن نقدم خدمة لكل الأطفال. أي طفل نحن نقدم خدمة لكل الأطفال.
1: أستاذ بالنهاية يعني دكتور عدنان، شو الرسالة اللي بتحبوا توجهها للأهالي، خصوصا اللي عندهم هيك تردد شوي وفي تخوف من اللقاحات؟
0: رسالتي للأهالي هي أنه لا تتردوا في حماية أطفالكم. اللقاح وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من أمراض خطيرة، والتلقيح مسؤولية مشتركة لحماية أطفالنا ومجتمعنا. نحن ككوادر صحية موجودين للإجابة على أي استفسار وتوضيح أي مخاوف لديكم. ندعو جميع الأهالي للاستفادة من الحملة، لأن كل طفل يتم تلقيحه هو خطوة إضافية نحو مجتمع أكثر صحة وأمانة.
1: طبعا طبعا، يعطيك العافية. طبعا الحملة بلشت اليوم 30
0: أب. شكرا لإهتمامكم، وأتمنى السلامة لجميع أطفالنا.
1: أكيد، آمين يا رب. هيك من 30 أب بلشنا، ولا 10 أيلول كمان رح أضرب متواصلين معك أستاذي.
0: شكرا وسهلة. على بأي وقت بأي وقت، أهل وسهلا.
1: يعطيك العافية الدكتور عدنان العاقوب. شوف ما خربطت العاقوب، مسؤول برنامج اللقاحي بالمحافظة. شكرا لك، ويعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا مستكرمة.

0: البت گهدار ما بیرانین گلک سانتینن بیرا ما با کسین کو بلکیرو ما نماد بینن لی روش و جیان ری امج هف جدا کرن لی هر کو بیرانین کتی بیرا ما او کم با موقف بیانجی چیرو که با وان دی بیرا ما دید هیلن ایرو روش جیهانی یا حوالتی ایه من حس کرولو هنکیم قلا وان کسان بکن قلا حوالو حوالو دوستان بکن کناوی وان بی بیرانین ما و گری دایمانه دا کتم جعدیل باجار قامشلو مهیش کو خلق جمره بیجن حوال کیه و چی نوابی راپورت ده گدار بکن في ناس بتدخل حياتنا بالصدفة، زميل بالمدرسة، رفيق بالجامعة، شخص تعرفنا عليه بشغل أو حتى مجرد قعدة جمعتنا سوا، ومع الوقت بتصير هالصدفة حد منعرف إنه فينا نرجع له بأي وقت. بمناسبة اليوم الدولي للصداقة 30 آب نزلنا على الشارع نسأل الناس عن هالعلاقة اللي أحياناً بتكون أهم من كتير علاقات بحياتنا.
1: الصديق هو الشخص اللي بتلاقي معك بالحلوة والمرة، هو السند اللي بتلجأ له وانت بتطمن، هو الشخص اللي بتستند عليه تشكي له كل همومك، هو مخزن أسرارك تحكي له كل تفاصيل حياتك، هو عشرة العمر، هو أول شخص انت بتلجأ له لما بصير معك موقف، وقبل ما تطلب من حدا بتطلب من صديقك.
0: يمكن الصداقة ما بتنقاس بعدد السنين ولا بعدد الصور اللي عم ننزلها سوا، أحياناً موقف واحد بيكفي ليكشف لك مين فعلاً واقف جنبك.
2: الصديق الحقيقي هو الإنسان لازم يكون وفي، الصديق لازم يكون وفي. مثلاً كنت مثلاً موقف أنه يجي يساعدني مثلاً، عرفت كيف؟ مثلاً هلأ صار لي معي مشكلة يجي يوقف معي، هذا هو الصديق الوفي، مو يتهرب يعني وما يخوني ولا يطعني بظهري، هذا هو الصديق الوفي.
0: بس الصداقة كمان مو دايماً ضحك وطلعات وسهرات، في صداقات بتكبر معنا وفي صداقات بتبعدنا عنا المسافات أو الحياة بس بتضل مكانتها موجودة.
3: كقناعة شخصية مرتبطة بالمواقف، يعني الصداقة ما أنا مرهونة بالوقت، فأحيانا تلاقي صديق بموقف معين أنت تروح صداقة، وأحيانا في صديق لا على مر السنين 5 سنين 10 سنين أنت ما تشوفيه ما يشوفك، ولكن يبقى صديق وفي بالنهاية الصداقة هي وفاء.
0: يمكن أجمل شيء بالصداقة إنك ما بتحتاج تشرح كتير، في شخص واحد على الأقل بتعرف إنه لو اتصلت فيه بعد غياب طويل رح يقول لك ببساطة وينك اشتقت لك.
4: إنه تعرضت لموقف طبعاً، وأنا كنت برا البلد، إنه كنت قاعد مع ناس أقاربي وصارت مشكلة بيني وبينهم، فهم الجماعة طلعوني برا البيت، وأنا المكان اللي أنا بي ما أعرف بي حدا لأنه برا البلد اليوم، فكان بي شخص عارفه بيني وبينه معرفة سطحية جداً، فالزلمة قال لي أنت وين بدك تروح؟ قلت له والله ما أعرف، قال خلاص تحمل حالك وتجيب غراضك عندي على البيت، قلت له يا أخي يعني ما بي بيني وبينك صلة، قال لا خلاص تجيب غراضك وتجينا عندي على البيت، ف شلت حالي ورحت عنده على البيت، طبعا قعدت عنده سنتين تقريبا، وبعدها صار بينه وبينه موقف انه صار مشكله يعني، فكان يوم مساء حط العشاء الزلمه، فانا قررت العشاء قلت له انت زاد تعال تعشى، بعدين قلت له اسالك سؤال انه ليش ما انت يعني هسه طالعني مثل ما هم طالعوني يعني، وانت مالك يعني قرايبي صديق، قال هذا شيء وهذاك شيء ثاني، خلص انا اليوم قعدتك عندي انت صديق وهذا موقف ما يصير اليوم لانه صار بيني وبينك مشكله راح اطالعك، فمن يومي تعرفت انه هذا هو الصديق الحقيقي بالمواقف.
0: وباليوم الدولي للصداقة يمكن أحلى احتفال مو منشور ولا صورة ولا حتى هدية، يمكن بس رسالة صغيرة لصديق قديم بتقله فيها لساتك ببالي ووجودك بحياتي بيهمني. مستمعينا يمكن كل واحد فينا عنده تعريف مختلف للصداقة الحقيقية، بس بالنهاية في أشخاص وجودهم بحياتنا بيترك أثر ما بيروح أبداً.

فيامك يا جهاية دستي من ندبيجة هفالك منها يا جروجة خوان دنيا روجي دبستاني ومدرسية لانها حريك جماج ولاتك ماية جيانا ما قلك يا هاتي يا جوهرتن لي غريب عجب دماغكم ببرا تشتغل انت بدوه ام الباها بدوبون قلك ام برياوي كريا دبيجة برياتا كريا نور مجي بريا نور كريا نظام نور كريا لما جي برياوي كريا بريا هركسي كريا راستي جي كدوري ما يوچافي ما ايدينا ما واند بينا قداري ما وجد كارن فيامك خوبشين انكسن كو عزيز البردلي وفا ببيبك يخوش قلك ناك او صلاك دو درج به جبن بریاته کریه تو گله که گرینگ ها بونات دژیا نامنده ختم هل برو فکرینه و دکارم پیامی خوری کن لسر وی رقمی 0995 826 409 63

0: قدر ما دجيانه ده قالك تشتهنا مضمونن قالك سديسات غارانتي هبا كهربية أكيد نا آذة أو أخذ تشيروكا كخوة هاي لهجر أزبج ما نان جوان تشتن كو قارك سديسات بيدا ببا أو نانين كو هردم هفالي صفرة ما يارو جانبو فير بوبون هر سباها ببينن قرم بنا قرم بيدين ما برز غريك بو لقارك بيدا ببا يا إيرو أو بخوجي بويا تشيروكا كي يعني أصولا قارك تجمالا خوضاك هن ورقت بريا تدهب سر دوري بسكنة ربطا ناني خو بقرو فقرم على خوة أفايا قارك تشيروكو لو بمشا لإيرو تشي بويا كو تدرد كافي جمالي هاجر دياتش تردعا نكربة تنام دس ناخينا دبان شم روجن داوي دراستي كريزة كزيدة يان نان چه بو نان پيدا نبو بو دويا بو كو بپره نو هبايا پره نو داكت نسوكي نكت نبريا خلقه و زحمتيا دابين كرنا آرد بو جبوي فرنيان حمورا وسطيا بو نجكار كتبون هر كرس بزدكر اره نان لكوماي وكنگي نان لخن امي ديسا بگرن هفير بكر مي بگرن تر نورو سيلي و طابت ام جيلو نفشن فرني آلي كو إلو ام نزانن نان لخن نجي راستي جي هفير بكن هبابينا كمن هبو بخانم فضيلة عمر جباجاري قامش لوبو كو ده ويجي روجا خب زحمتي در باسكر وكا قل لك جنان و ده سري لصافارو برنجي دابو كو عيالي خطير بك هرنان نبو لسر سفراوي و امبيبا قدار بكن خانم فضيلة تجمرا قوتية گهداری رادیو آرتا از نهال با خانم کمال بازاری قامشلو بناو فضیلة عمر دمت خوش بیاده.
1: علی وسال سرچاوا.
0: فضیلة خان اوا چند روزه راستی همان در باسی روزه خلاص سیاجی بویه نان بازاری قامشلو پیدا نابه هر دو بیژن بعملانه بپرینه گرکوره کرین فروتن و گلک فرن جکار کتنه تئیرو چاوا نانی مالا خو پیدا کر.
1: فلیان تنبو امچون فرناجی و امان و امچ قیسی مان و ام بطلی دیدجی نام دست نبگو تنهی و فگرگان مال ام بینا اید بینا تنه دوی سر پرایی دوی کاش ما ده نه پری نهن و بلا پری نه بینن امی آرد بدنوا ای پری نه جی تنن پری نه جی تنن ها ها بجی نگار الها فگرین تنن جیران ما جنه حاره او جی تنور هبو بس آرد نبو او آردو تنبو کای چلو چیکن ما گاوا آرت نب آردو جیت نب کای چلو چیکن تنگی آرد آنها لدکانا جی نابنان او جی بینشای و نای خوارن و کفنی یا سپید کتنی یا کرم کتنی یا نای خوارن
0: یعنی نانی فرن فرنا آلی جینا شغلی آرد و جیت نه قشک جیت نه کم بکلی تزانن آن لیخی تنی روسیلی هگر پیدا بون
1: ولگ پیدا ببی ازانی بلیخم بس پیدا نابما نه آرد دن ما و نه آردو هایی خدیلا و جانا گنان هبجی نای خوارن او نه خودی یا کابک یا رشه یا قالنده یا هفیریه خودی جانا مرد خود بچکه زخراتی دنه یعنی نت نانه نان چید کنجی اف ملت آیا جم مجبوری دخو یعنی نت نانه ما یعنی جم ملت رده جم مجبوری دخون شتنبون دخون
0: اون چند کفلت المالینه؟
1: ولا کفلت ام چار حبل ماله وزارو که می دیجی تینه لاو که می ایجم جهه تی کچ کام تی او جی جاری تی و ام بینان
0: باشه کاج گوسفت چبکه هر نازی پیدا نبویونی چبکن و چاوا ایرو قدان تا چی چیکر
1: و چی چیکر همه یک برنجه تو گراری چیکر مای چی چیکر تشتن نگی
0: و جبای سپتا چه حاضر کری یادی که اگر خود دینه که نان تنبه
1: نان تنبه می جادی گراری چیکر ای مانه یا گرار یا برنجه یا والا نانی گوتیجی نخوشه نای خوارم او تنبه مانه تنبه بی تنبه چه تب دو کد در تنبه بی تنبه لاوکه ما ایرو گرگان نگرگان وگا والا وگرگان
0: واسه چهار روز خلق بازاری قامش لو نانی سیاحی دکرن ربطا سیاحی جیب شش حزارایه او شخو او نان بی برکت وکر نابی جمالا کفله تیری وان ناکه و یا جی در نانی ستو نانی قالن تینن او جی نانی خوب شش حزارایه
1: والا زحمت و هوجی زحمت ای درن فرنا آی آلی جی یعنی دبی نان بدن جی ریتی تن ری نادن هف والا ودگارن گلک جی والا ودگارن و افنانی قالن جی قای برا چند کیس لباوا هب کیس آرد لباوا هب او جی خلاص بد بیتنه او جی ولوی
0: تزانه خانم فضيله كرد ولونه نان بنان دخون ديامن بخو هاجر قرار تشيكربه هاجر كترك تشيكربه الا هنا كيبي بلا فينو بخو ونجي ولونه
1: اي والله امجي ولونه ام قرانا نان قراري بهر دخون برنجي بير دخون ام كترك تشيت كان بير دخون افخرنا ولوكش نان بيراي اي والله نان بنان دخون
0: من دي أبي مرونش برداري ويجي قازم ذكر أو تشد بيجي جبوا في موضوع عينان وبرز قريكاوي
1: أو جي عاجزة ودكافيت تايا ملت قشيدة وآمدة ودبكاية ملت شلوبك وكسنا ما قنم جيل باخد هيلي وآرجي حكومة وآرجي نادي وما يساكني أو جي دفكري ومطالتك وهولو والله ما قفق أنا مرو ميفاني مرو بين وتنيي نان هي ن تشتنيي كاميرو تشيك مرو مين حيري أمي تشيك نا خوانا دي هي مرو تشيك ونا نان هي مرو مين سكني
0: تكباني أمالية تخارني تشيك في تمانية خا
1: أجي تشيك مو بوك أم جي تشيك
0: أم شن صالي يادي
1: أز خدي عم بي بلكي هما هاي حشتي انزان
0: أي عمر دريج بامجو أف دست ديار دستك وبري نام في جاندنا هفير كرنه ترو تجي كار كريمانة
1: مانا اجي نخوش كاتي الگندابون بري مكاري گنداد كر شغلي گنداغرام بومت كر ما حيوانش خور خدي دكر نزارو كمد مدرسي دبون في دل بلد بون يعني بكار زحمت كر يعني ام تجاري بينا نمانا شو ام الگندابون منت تجاري روجي دي تنور سي تنور نان مليت خس ملسي ليت خس عزا چيد بو جيراني مدمرين عزا چيد بو بنان المالي ليت خس سيلي ما چيد كلمت كن برگا ما ميوان بريد كرن
0: أريوه. إن هاجي نسيل ماية نتنور ماية نأرض ماية ونأو كبانية كراستي جوارا نام ببجو هفير بكوليخة
1: ماية وقت أشكو زغاني
0: لا تحقي من أخو أتظانم تشيكا السالي زحمة سرما درباس بسريك كاني ما كوش بريدي تي أتظانم من اللي خستي التنور نأسي لها
1: ساعت دخل باش
0: باشا داويدة دخوزة وچية ونچي بيامي ددن دخوزن روش شوالي ورا
1: ملعم دخوزن روش قلكي خوش ببه خوش ببه وملت الهفدو فقاره وباشبون چه ببه ووكي قوتي هبون چه ببه وچونو هاتن چه ببه وملت ما قجه هفرقنج بين ورئيس ما تشتازي ده بكل ملت وجه ملت رقنج بي وعبدلي تشتيت خوازي والله عمي چه بخوازي
0: ابو قهدار ما تشتكو فضيله عمر جمراني سر زمالي اديسا دوباردكم ها اتظانم هفير بكم ظانم نالخ من بدرستي جي خوش شيدكم والله ادراستي دبيش اجا قهدار ما ناني فرني با ناني تنوري بيانجي امبيشن ناني سيلي بيا اساس كونام بيضا ببا اجا شكرش خدي ايرو العمود افرز جريك تشار سر بو فرنا عمود كتمريتي دس بدر خصنا نان كيري فيجاري ولي با فرني ورا بلاف كرن سر خلكي نادنا معتمده كودرنجينا كيفلي غوندون بريا معتمدايش خو ارتا لفرني حاضر بو يكسر دما كوفرن داس بيكري رزك ما حاضر بو لسرو بلا ارتا داكيت يا فريش فريش انه يك امجله قدار بكن نافا فيديو يدا تشد بيجن

0: صار يومين من الخميس والسبت ما اشتغلنا باعتبار ما كان في طحين الا المطاحن بدون عمله جديده، والحمد لله امبارح الطحين وصل لهون الساعه 10 المساء مباشره عجلنا، ولانه كان في ناس وفي ضغط حاولنا نامن اول شيء الارياف، امنا الارياف وهلا حاليا عم نحاول بحاله استثنائيه اليوم فقط بدنا نوزع الخبز ضمن صاله المخبز.
1: أبو قهدار ما لسروبلا أرتاجي حاج دقي بري نهافه جي جبوي قامش لو جي قوتي كونان إيروي بيجي خلكي قامش لو بهاري يك جوان معتمدين كو دفرنا آلي داكار دكي وان بريان بقبارة وبريان نو جبوي كو أرت بكرة حاضر كريه إدي خلك ببيرنجي جبري خدانه وداري وناني خو بدست دخينن هفي دارم أفرز غري چار سر ببا نان تشتكي أساسي أمنام بنان دخون بوين نابع جي چوا ولاتي كوناجي دركت يرو بنان به زحمته.

0: گودارم جنان برب دبستان و مدرسه و خوندن بگشتی مجارا کراسی دوی حفتی ده همه همه دبستان در یخو بدکن ایجا پشتی سال دو دریجه جو خوندنا به منهاج زمان کردی لدبستان کل دورین کر زورترین کرد لیدمین یانجین بیجن هری زده کرد لید جیان دکن بریارک تیج آلی وزارت پرورده آسوری که زمان کردی ایدی لدبستان حکومی و یین تایبت و که زمان که نشتیمانی به لکه لکه زمان عربی و انگلیزی به هل بتأفى بريار دريه قلق قوتو بيجان دنا برا مال باطان ما مستو خندكاران بكر طيبت مجار نتني قريداي دانا بيدان وناس كرنا زمانه كيه ليد نافاوي ده بيچاند حصيان هاتنا دسني شانكرن ايدي بويه مجارة بجارتيه يعني تاختياري دكي مادين ادبي ويجيي هن مادين علمي كردين ناقره دست افا چاوا راستي جيدي باندوري وكاريگريه لما مستو خندكاران بكي طيبت خندكارن كو ماد دین علمی دخینن جمن هاجه کی کو بتمامی کردی بو با من هاجه کی کو هن کردیه هن عربیه بدلی وانه یانا گله کس دی فدما داویده گاوکه ارینی بنافکر لنتیر کره گوتن نه بس گره کی جولو زیاده تربه اوا بخو مجارا منم و بمره با ما مستا و ری فبرا دبستانه مدیره جوزا علی طيبت مبري خبطن باجاري گرکلگی معبدی ما مستن هاجه مره حاضر دما تخوش با ما مستا جوزا
1: دمتشی خوش بین سرچاوا هر هبین چاوا نون باشن
0: گلکس پاس بوتا باشم از دخوازم بیجم تن حال دبستانیه هر ایرو دوام واجی دست بکریه ایداری با
1: بله راستا ام دبستانی نه
0: بله ما مستجوزا وکا ما مستیکی وکا مدیر آره برا دبستانه کی ده راستی و چاوا اف بریار یه حکومت وزارت پرورده سوری پیشوازی کر
1: براستی بریار کی وکا دبی ما ام مجهولو بهتر ام بهیوی بون یعنی بریاره که جبوز در حق زمانی کردی دا اف چندی سالایا اف شاگرد بزمانی کردی بزمانی دایی که دخوینین دبستانی ما همو وقت بیرنگی خوا به زمانی دایی که گرد بون سیستم که حتی رو مشتندن براستی یعنی وکا مالباتا وکا شاگردا وکا ماموستایا وکا ریپ بری دبستانا براستی جمره گلی که زور هات زحمت هات لسر أرض الواقع جيويش هوا إير ونشكاندن أبناجي يعني هي أم حموشي تفكاري دان يعني تشتكي ولو إنه تمامي ما فيهم كربي ويش هوا إير ونشكاندن أبخوشي الجمج هي برسيا
0: طب هنا تشتكي نزل لالج بر هر بريار در كتي دوم بيواندي أخو بقلك ما مستيا ومجمعات آكرن قو حيان هولو بريارك أنها تيكامي بچاوا دس بيبكن قوتنا سي حصد ناوا حفتي هيدا وأف حصيكو بزماني كردي ورد داين ويتكف مجموعي طالب دا جيد داوي دا أبا بخور سیجی و بس با که زمان کردی دبستانان ده حاضر با که امفیری وی ببین هر خونا سالان بو
1: اره راستا شخو تیره ناکی بس از نباشی لی نامی زینم جبر که انو ام نزانن یعنی ارد الواقع ده ویچ هاو ایرونش کاندن ها وقتی ده مجموع ده مجموعی شاگرد ده ور ایرونش کاندن از باش دبینم و از چاوشی باش دبینم انو وقتی زمان کردی به زمان که یساد سوریا نودا از ایجابی لید میزینم بس انو دعالی که دیده جی یعنی گره که سر ما گرانتی جبو شاگرتی ما افچنده سالای بزمان دایی که دخوینم براستی عربی لسر وان شوارا وی گله که گران بجبر کو نزانه یعنی شوارا زحمتا یعنی نها حمو بشی خوی موادی خو حمو اب کردی دبن يعني انها فجأة ورن زماني دي وري ام نضد زماني كي نجيب العكس يعني ام فكرينا شو زمان ام فير ببن وكا قوتي ام فكرينا ش ثقافتي رج زانبوني را وشاقرتي مشي بفي آوائي بس انو سرواناوي قران ببراستي جي مالبات جي شاقر جي افتش قلي كي سروا قرانا طبعا بس از شاوجي
0: اكرمك
1: انت ساق بس فاش بوتا يعني چاوا از دبي جيم يعني امش بنيجي وكان يرينا منا يعني شخصي انه ولو برنجكي رش ام لينا ميزينن برنجكي ولو يعني حموي ام نباشي بكن از لينا ميزينن از دبي جيم ولو ام بفكرن اميزينن يعني سر ارض الواقع ويچاوا بي يعني بلكي وكا قوتي بكبي خزمتكي ما يباش دا ام دستور نو دا اعتراف بزماني ما بناس ناما ما بثقافتا ما وحموا وري كرن ودناب حمو مناطق جديدة شي يعني از بلكي يعني از ولو تخمين دكم مثلا وقتي اب نبو بانا اب اعتراف نبو با بديلي ويچ بو مثلا يعني جارنا اب ترسيد سري مدى شي دبي
0: بله يعني ام المجاري رشو طارين نانرن تا قد اسبك مرسومك هبون ها برياره دبك وسبت دستوري دجي هالبت افاج دا خوازا هركسي ورد انا بيدان حشتي صال كومارا سوري هاتية افاكرن زمانك قد اخبو تنكاريبو ننافيتا كردبو نجد دبستان عند باخف الو زمانك راسي درباسي من هاج دبا ليتشاوا درباس دبا بمادين ادبي يعني ايه ويجي طيبت قوتنا بو صالك ديروك اردنقاري جغرافيا ودراسات اجتماعي واتا يعني سوسيولوجيا علم الاجتماع فلسفية أفنا عربية كردي بجارتبة لقولي ناريناتا هجر مواد علمي بادي نباش ترباش مواد أدبي
1: أف أكيدا يعني ويش هجر شي بيحتر فيهم كربا واستيعاب كربانا يعني نها مواد علمي بس نقطة دي شي حيان نها وكبير كاري كيمياء مثلا أف مواد دي مثلا لاتيني تيدا حيا لاتينياوي دي سحيا يعني أذ بيجن بلكي يعني ويسر شاغرتا جران ببراستي يعني أذ مصطلحات ويسر وانا جران بنفتشتك أكيدا ومثلا وقت جي مثلا نكارن مثلا مي بيجن طلابي صفان هي دهي آن يعني نكارن ديسا رابن مثلا يعني الزماني عربي فقرن نوكاج نوبا خو پرورده بكن يعني براستي هنكي ميجيم هو تبلي هفدود بي يعني زحمتا براستي جي شاقر طارا قليكي زحمتا
0: بلا تخالك آني سر زمان زناكي السروي بسكر متقو مادي علمي دماكو بزمانكي بهتر لاتيني باتي قشناوي خوشتره نها من منهاجر ببريا خوسري بش زانياري ديتية فيزيا بي كيميا بي مثلا ام عربي جي خوندي هالبت بس ما تقول تركيب الضوئينا اف عمليا كونابات خورنا خو تشيدكي دي منهاج كردي فوتوسنتز مثلا عند بيجن تفاعل وعند بيجن ريالكسيون يعني بكردي فواتا قالك تيجهن لاتيني هي كل درفة بوفي ناسكرية ليرو منهاج عربي بزماني عربية لقوين نارينا تا مادين علمي دماكو بزمانك ورن يعني قوتن بهتر نزيكي مادة باستيعابة مصطلحاتا سهل ترسل سرخون دكارفا
1: أكيدا راستا
0: يعني هرب في رنجية باشا إدي خوان دكاري ما ويتشاوا بال يعني رو شوان تشتكو أود بيجن ويتشاوا باندور ببا يعني أفا قناغا كي فاقوهيزة جي سيستمة كي تام كردي بو سيستمة كي كردي عربي نارينا وان في درباري ده چيه
1: نارينا وانا حموشي يعني وقت بي مطمئي مانا سكيني مانا أو خوشي نمازانن يعني ويتشاوا تصرف كن يعني براستيشي جيلي ما جيلي أف شاقرتي ما يعني هنا كيد نافا يعني بلكي فترة كجي دنافا أولو جيري دمانا يعني أبو خوشي نما زانن شاوة تصرف بغن شاوة نيزيك ببن يعني براستي جي إنو يعني شاكرتي ما زحمتية كيوي بينن بجا سر أرض الواقع أفتش توي شاوة إين روش كاندن تخدي أبو خوشي نزانة يعني هنا كتشت هنج ما بخورجي إنو يعني معلومات لازمن
0: نديار نزلالة تظانم ما مستيان
1: نزلالة
0: ما مستيان هنا كجوار راستي بي برياري نرازينا الباجاري حسكي بإيرو دركتنا خوبي شاندان القامش لوها كوباني عفرين دبيجن قريك منهاج بكردي با لنرينا كديها يا دبيجن هابونا زماني عربي كردي وإنجليزي دنافا يك بروسيا خوندني با أبايا شياني خوندكار جعالي زماني وزانياري خورتردك أون في چواد بي نهر بري هبو أب حرسي زمان دنافا بروسيا خوندنا خوندكار ده
1: عربي هبو إنجليزي هبو فرنسي اختياري بو بس كردي نبو جاري جاري نبو بس إنو دي سجد هنگا دبستاني مدى بري نها يعني ننها نئيصال بي دي سا إنجليزي هبو دي سا عربي هبو طبعا كردي شي هبو بس إنو بهتر مواد وقت بي حمو كردي بو إنجليزي وعربي شي تيدا هبو
0: باشا ما مستجوزا هاجر از داوي دوي بيجم أريني ونيني خالة هري أريني دي برياري دي چوبو وخالة كولو هنا كي ونجي بترسن دي القران عندما كو ورا جي بجي كرنجي ويچبه
1: براستي قرانيا وينا جبركو انو ام دبستاني ما حمو كردي بون ونها هالو اف برياتي قرتن وشاكرت حمو بزماني دايكيت خوندن والسر وينا هشمندي اخوا اساساندنا وآفا كرنا اجوار اف بريار قرانا يعني اجوار زحمتا جيجارك دي رابن بيرا وشاخوا الساق وريق وهرتن يعني اجوار قرانا ويعني ارينيا ويعني باشيا ويجي استفدل لي رشي نامي زين يعني دماكو اعتراف زماني كردي وري كرن ببي دستور دوري قبول كرن بري نها مثلا مقارنة ببري دكم سيستما بري دكن يعني ده دبستانا آن لدرا تاني كاري بو كردي يعني بشتغلي يعني جي تشتغلي كي بكردي بيجي نها وقت اعتراف بوري كرن يعني قد بجم أب بشيهني أرينيا أرينياوي هيا أم تبدأ رشي لي نامي زينن وصر أرض الواقع جي يعني دبيولو يعني حموتشتي أم سلبي جي لينا ميزين إيجابياتي ويجي أم نقاش بكين أم بفكر يعني وكا قوتيش بوكو أنه يعني أم لك أبنتش هاشتيا دا
0: بله يعني جي زمانكي قد خكري زمانكي كو نايا حسكرب كو بي ورا آخافتن بازمانكي إيرو بريار در باري ويهاتي كرن در باسي من هاج بويه ودامي پيش دهم چافرين كو نوا دستوري دهشي دانا پيدانا كي بي ورا كرن لهينا كرد ده اري نايا دهنا ده برجوان ديا من ده يان جي نا امي بنا دروجه پيش ده ده چه پيش هاتي نو چه ببگل اكسباس بوتا ما مستوري ببرا دبستاني جوزا علي تمرا بوج باجارو كي گركي لگه معبد
1: سپاس بوتجی هر هبه
0: گلکس پاس ممنون.

مغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجي.

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل

حافظ قرآنك حافظ قرآني ولي جامية يا بكري إبارة عيدة قرباني حقاني تسيس بوزيد قرد وقيل جواز برا بديو ربيو سبحان جدانا ترجو قاس قيال وبالا خد مدقان أبنا جوتي ممكي في كاري

قبطي سعيد اغا نجراوي. قبطي سعيد اغا نجراوي.

لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

شعبا كلك خمل وخيلة فقر ذاك تشاد العالم وراد لي من درمان بكتدر بلادة وبيجا منال اخ شعبا كلك خمل وخيلة فقر ذاك تشاد العالم وراد لي من درمان بكتدر بلادة

شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخت شعبا كلك خملو خيلك وقريدك تشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا اصفوان ماكن ايش قولوا جبان كدرة.

طبقل من راكر فرمانه وظل شابطي ورم بادي تناتج مراد ارمانه وتنهلا بطي كتشيز مرم طبقل من راكر فرمانه وظل شابطي ورم بادي تناتج مراد ارمانه وتنهلا بطي كاتشي تاباس كريمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقر كاتشي تاباس كريمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقر لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا

دوران اسخو حبان دم دلهم جارق دفته مشي تذكرهم وقرو قيشا كل بون بارك ندي خشي دمو دوران اسخو حبان دم دلهم جارق دفته مشي تذكرهم وقرو قيشا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم.

خبر جلي حبيب جارجنا لمحوظان ايم روكي غزالة مالخراب سور بن ام خبر حاجح ما اشك